هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

يا منشدين للغروب يا منشدين يا منشدين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: كل عيد نفس الدعوة: يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: الله أكبر.
2: رغبت سوميت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت سوميت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
3: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
2: كمان بفترة عيد الأضحى

0: بارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 98650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
0: سوبر ستار مجد كروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد كروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
2: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولة.
2: شاري انا بالطريق
5: عالشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قتلت نهاية جوابري في 45 من عمرها الليلة الماضية جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في كفر قاسم. وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة بأن المرأة كانت داخل سيارة وهي فاقدة للوعي دون نبض أو تنفس، وتعاني من إصابات خطيرة ونافذة في جسدها، وتم إقرار وفاتها في المكان. بدورها أعلنت الشرطة عن اعتقال 2 من أبناء عائلة الضحية بشبهة ضلوعهما في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الخلفية تعود إلى نزاع عائلي. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 117 ضحية منذ بداية العام الجاري. استمرارا لجرائم العنف، أصيب فجر اليوم شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة بئر السبع، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة جديد المكر، أصيب رجل في 48 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في البلدة الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي إيلات، أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة جراء شجار اندلع بين شبان في المدينة الليلة الماضية، وتم نقل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وهو بحالة متوسطة بعد تعرضه لإصابات نافذة، فيما وصفت حالة المصابين 4 الآخرين بالطفيفة. في سياق متصل، أصيب مواطن أجنبي في 64 من عمره صباح اليوم بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في تل أبيب. وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها بهما في 28 من عمرهما، كان بحوزتهما سكين، مرجحة أن الخلفية جنائية. إلى حوادث الطرق، أصيب شاب في 20 من عمره بجروح خطيرة وشاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لحادث طرق على شارع رقم 90 بالقرب من مدينة إيلات فجر اليوم. وأوضحت مصادر طبية أن الشاب العشريني فاقد للوعي ومصاب بجروح في رأسه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو 2 بجروح خطيرة ورجل في 30 من عمره بجروح طفيفة جراء اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين في مدينة أم الفحم بعد منتصف الليلة الماضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد الهدنة مع استمرار تبادل المقترحات بين الجانبين بشأن بعض بنود مسودة الاتفاق بما يشمل ملف التخصيب. وأضاف أن الخلافات لا تزال قائمة حول تخصيب اليورانيوم ومخزونه عالي التخصيب، مشيرا إلى أنه من المبكر تحديد موعد للتوصل إلى اتفاق نهائي أو توقيع مذكرة تفاهم من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدوره قال الرئيس الأمريكي إن أي اتفاق محتمل مع إيران يبقى مشروطا بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة

0: وادعى ترامب أن الأسطول البحري الإيراني وسلاح الجو اختفيا بالكامل. من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن اليوم. إيرانيا، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران وضعت شروطا أمام واشنطن من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن تبادل الرسائل بين الجانبين ما يزال مستمرا وسط ما وصفه بحالة عدم الاستقرار في الموقف الأمريكي تجاه المفاوضات. في الخليج، تلقى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي ترامب، بحث خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية الوثيقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وكل عام وأنتم بخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في هذا الصباح أعزائي المستمعين والمستمعات، وفي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك صبيحة يوم الجمعة المباركة، كان من المفترض أن نتحدث عن صلة الرحم وعن الزيارات العائلية واللقاءات الدافئة وعن الأطفال وفرحتهم بالعيد وعن التنزه والاستجمام وراحة النفس بعد عام طويل ومتعب. كان من المفترض أن نتحدث عن الحفلات والسفر والضحكات التي تملأ البيوت والساحات، وأنا أعلم أن هناك من يعيش هذه الأجواء وهذا من حقه الطبيعي، فلا شأن لنا كأفراد بالخيارات الشخصية. لكن السؤال الذي يفرض علينا جميعا كمجتمع، كجماهير، كأقلية أصلانية تعيش أزمة وجود وهوية وأمان، إلى أين نحن ذاهبون وماذا بعد؟ قالوا لنا إن الجريمة منظمة وإن مسؤولية المواجهة تقع على عاتق الدولة وأذرعها الأمنية، ونحن لا نعفي الدولة من مسؤوليتها بل نحملها المسؤولية الكاملة. فمن يملك القدرة على تعقب أهدافه داخل مربعات أمنية في طهران وبيروت ودمشق يستطيع بالتأكيد أن يحارب الجريمة المنظمة هنا. ولكن هل القضية فعلا مجرد سلاح؟ هل هي فقط مشط ذخيرة ومال يدفع وقاتل مأجور وشاب طائش ومشغل يبحث

عن نفوذ وسلطة، أم أننا أمام شيء أخطر بكثير، أمام مفاهيم وأساليب وسلوكيات، أمام ثقافة عنف تنخر في عظام هذا المجتمع؟ الليلة الماضية أعلنت الشرطة عن اعتقال شقيقين بشبهة الضلوع في قتل أمهما، وقبل يومين اعتقل أب بشبهة إطلاق نار على أقاربه فأصيبت طفلته وقتلت، وقبل أيام قتل طبيب أسنان في باحة منزله ليلة العيد، وقبلها جار يشتبه بقتل جاره بسبب خلاف على مدخل بيت. نستطيع أن نقول أن هذه الحوادث منفصلة، ويمكن أن نصفها بأنها قضايا داخلية، ولكن هل نستطيع أن نتجاهل الحقيقة؟ الحقيقة التي تقول أن القضية لم تعد فقط إجراما منظما، ولم تعد مجرد سلاح منفلت. نحن أمام ثقافة عنف تتجذر فينا يوما بعد يوم، حتى باتت لا تعترف بحرمة عيد ولا بحرمة بيت ولا بحرمة أم أو طفل. نتحدث كثيرا عن العادات والتقاليد، عن العيب ومكانة العائلة وعن الاحترام، ولكن أي عادات بقيت حين يقتل الناس على أبواب بيوتهم؟ وأي تقاليد بقيت حين يتحول كل غضب إلى رصاص؟ المشكلة لم تعد فقط في المجرم، بل في الصمت الذي يحيط به وفي التطبيع مع العنف. ننتقد اتفاقيات التطبيع، ولكننا نطبع مع العنف في مجتمعنا ونستسلم لفكرة أن ما يحدث هو أمر عادي. فإما أن نواجه ثقافة العنف بكل شجاعة داخل البيت والمدرسة والشارع، وإما لا نستطيع أن نقول نحن أصلا مجتمع وشعب. مع ذلك أقول أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: إدارة هبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هبر أبو خضرة الناصرة وكل عام وأنتم بخير.
2: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة.
3: هلو تشاري،
4: وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
6: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.

0: مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع لهذا الصباح الجمعة الثالث من أو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير، ولكن الأجواء كما تابعنا حتى في نشرتنا الإخبارية يعني لا تبشر بخير، خاصة هذا الأسبوع الذي لا يمكن نصفه إلا بأسبوع عنيف ومؤلم جدا، وخاصة تفاصيل الجرائم التي حصلت. وأنا مرة أخرى أكون حذر عادة في التعاطي مع الملفات والاعتقالات والشبهات، ونقول دائما كل مشتبه به ومتهم هو بريء حتى تثبت الإدانة، ولكن التفاصيل التي نتابعها من خلال البيانات الرسمية في كفر قاسم مقتل امرأة ويعتقل ابنها كمشبوه في عرعرة، تابعنا اعتقال أب وتمديد اعتقاله لأنه أطلق النار ليس بشكل مقصود ولكن قتلت ابنته، والحوادث التي ذكرناها ما بين الناصرة وعبلين، بالإضافة إلى سلسلة حوادث إطلاق نار في العديد من القرى والبلدات العربية، ثقافة السلاح للأسف الشديد. ونحن نبدأ من هناك من كفر قاسم، على الأقل ما أعلنته الشرطة هذه الليلة.
1: اتقبل دبوخ ياري בכפר קאסם, שוטרי התחנה הגיעו למקום, זיהו בת 45 שרויה ללא רוח חיים. מדובר ברצח על כבוד המשפחה של תושבת קאסם. שוטרי תחנת קאסם מחוז מרכז ביצעו מעצר מהיר של שני מעורבים ברצח. מפקד המחוז ניצב אמיר כהן ביצע הערכת מצב שבסיומה הפיל את החקירה על יחידת העילית ילף שרון. משטרת ישראל, שוטרי משטרת ישראל הסגרו מעגל עם כל חשוד שביצע פשע.
0: إذن قائد الشرطة في كفر قاسم ويعطي التفاصيل واستخدم هذه العبارة، هذا بلساني، لذلك أذعت أنه الخلفية ما وصفه بشرف العائلة يعني، ونحن دائما ننتفض ونرفض هذا التوجه، ولكن هذا ما قاله ضابط الشرطة. واعتقال الشخصين شابين كما نفهم من العائلة بشبهة ضلوعهما بهذا الحادث، والشرطة تواصل التحقيق في ملابساته. ومن كفر قاسم إلى عرعرة في وادي عارة، حادث أيضا لا يقل خطورة، خلاف كما يبدو بين أفراد عائلة يصل إلى استخدام السلاح، وطفلة في السابعة أو التاسعة من عمرها ليالي جهجاه أصيبت بجراح حرجة وتوفيت بعد ذلك، الأب اعتقل وعدد من الأقارب، هنالك من أطلق سراحه وهنالك من ما زال رهن الاعتقال. الدفاع العام أعلن يوم أمس أنه تم تمديد اعتقال الأب حتى مطلع الأسبوع، وتواصل الشرطة التحقيق علما أنه ينفي ما نسب إليه من شبهات. في عرعرة وعرعرة لا يمكن الحديث عن أجواء عيد في هكذا ظروف. نستمع إلى الدكتور نزار أبو عقل رئيس المجلس المحلي، والدكتورة نهاية وشاحي أيضا من البلدة وناشطة هناك، نستمع إلى ما قاله.
2: الوجع الموجود في كل بيت في عرعرة وعرعرة حرمنا يعني فرحة العيد، تتصل قلوبنا جميعا في عرعرة وعرعرة من هذا الوجع. احنا بنحكيش عن عدد، عن احصائيات، بنحكيش عن عالم اجرام، نحكي عن طفلة بالصف الثالث قتلت بدم بارد في ساحة بيتها بسبب جهل، بسبب سلاح منفلت.

0: موجود في وسطنا العربي تقريبا في كل بيت. احنا كرئاسة مجلس صحيح ان احنا منطالب بميزانيات ومننفذ ومنوفر بنية تحتية للأمان، ولكن احنا مش جهاز لتنفيذ اعتقالات. ومن هون احنا يعني انا بوجه للوسط العربي كله ولأهل عارة وعرعرة، المسؤولية اولا تبدأ علينا وبعدين على الشرطة وعلى الحكومة.
1: للأسف الشديد اصبح مطلبنا الاساسي هو الامن والامان بدل الرفاهية. إيه المأساة اللي حصلت في عرعرة بغض النظر عن الأسباب وكيفية حدوثها، الشيء الوحيد المؤكد هو أن هناك طفلة دفعت حياتها ثمن لانتشار السلاح، لظاهرة انتشار السلاح في المجتمع العربي للأسف الشديد. فهذه مأساة كبيرة جدا، وهذه المأساة بالأساس تعكس تقاعس الشرطة وعدم اهتمام المؤسسة والحكومة ووزارة الأمن الداخلي في القضاء على ظاهرة انتشار السلاح اللي يؤدي إلى الجريمة المتواصلة.
2: إنه مبارح تقريبا على الساعة 6 المرحوم الدكتور يحيى قسوم بمرافقة عدة أشخاص، منه ابن أخوه الطفل اللي عمره 6 سنوات، جالسين في ساحة البيت عم بيحضروا حاليا لإفطار أخوهم الثاني، عامل وجبة إفطار، كانوا جماعة صايمين عم بيحضروا حاليا حتى يروح عند أخوهم. تقريبا على الساعة 6 وهن قاعدين في ساحة البيت دخلت سيارة، خرجوا منها شخصين وبلشوا بإطلاق النار على المجموعة اللي كانت جالسة في ساحة البيت، مما أدى إلى إصابة حوالي 6 أشخاص منهم الدكتور يحيى قسوم اللي أصيب إصابة بالغة، وفي وقت متأخر بعد ما زار المستشفى أعلن وفاته.
3: إذن هذه تفاصيل وتفاصيل مهمة، ولكل قضية وفقط نشعر بألم العائلات، ولكن بدأنا في كفر قاسم ما تم الإعلان عنه هذه الليلة، انتقلنا إلى عرعرة في وادي عارة، انتقلنا بعد ذلك إلى عبلين، وللأسف الجرائم لا تتوقف. مع ذلك السؤال ماذا عن دور الدولة وماذا يمكن أن نفعل في ظل هكذا ظروف؟ ولكن كما يبدو فإنه حتى منظومة يعني الشرطة والأجهزة الأمنية تتعامل مع الأمر الآن بمفاهيم مختلفة تماما عما نحن نبحث عنه. بن غفير يريد التواجد في القرى والبلدات العربية للظهور الإعلامي بالأساس، وكذلك محاولة إثبات دوره أمام قاعدته الشعبية الانتخابية، فهو كان في مدينة الرملة وكان في طوبة الزنجرية ويحاول أن يوصل رسائل. طبعا الأهالي حاولوا التصدي لهذا الأمر، ولكن هذا مؤشر إلى خطورة أنه لا يوجد حتى من تحاوره وتتحدث معه إطلاقا. إبراهيم بدوي في الرملة وأيضا مؤيد هيب في طوبة الزنجرية بعد زيارة وزير الأمن القومي هذا الأسبوع إلى البلدة.
4: بالنسبة لزيارة المأفون بن غفير يذكرني بالمقولة اللي بتقول أجئت تطلب نارا أم جئت تشعل البيت نارا. هذه الزيارة هي استفزازية، وبصراحة يعني احنا عمالنا بنشوف تفاقم العنف والجريمة والقتل عماله مستشري في وسطنا العربي نتيجة الفلتان الأمني. زيارته طبعا هي عبارة عن انه كل زيارة بيكون فيها فان في طوبة زنجرية، شفنا بعد كمان شو صار يعني. أجا كمان بزيارة استفزازية، نحن على أبواب انتخابات وهذا الإنسان مأفهوم بحاول إنه يجني أكثر لدعايته الانتخابية، ومقولته إنه نحن أصحاب البيت ونحن هين أبو علي، يعني حتى تفوهاته هي تفوهات تافهة.
5: للأسف الشديد ليلة أمس كان بلدنا طوبة زنغرية آمنا مطمئنا يستقبل في يوم التروي ووقفة عرفة للصيام وفي عشية استقبال عيد الأضحى المبارك. هذا الوزير العنصري الفاشل يصل إلى بلدنا طوبة زنغرية من أجل زيارة استعراضية بحتة لا غير، للأسف الشديد هي عمليا استمرارية لهذه السياسة العنصرية.

0: ممنهجة التي يشنها الوزير بن كفير وأعوانه مثل دفيسو كوت من رعاع شبيبة التلال من أجل عمليا استعراض عضلاتهم أمام الرأي العام، وهي عمليا دعاية انتخابية بحتة لا غير.
1: إذن في ما بين طوبة وما بين الرملة استمعنا إلى إبراهيم بدوية عضو مجلس سابق وناشط في الرملة، ومؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة، والتصويت أو التوثيق الذي كان عندما دخل بن كفير إلى البلدة. ولكن هل هنالك أيضا دور ما زال موجود للجان الإصلاح في ظل هذا العنف المستشري؟ ونحن تابعنا أيضا في هذا المحور مع الشيخ عباس زكور وهو رئيس لجنة الإصلاح في منطقة عكا، نستمع إلى ما قال أيضا في هذا السياق.
2: أننا نعيش في حرب، أنا أؤكد، يعني ما يحصل في الوسط العربي هو حرب بكل معنى الكلمة، يعني لا يقل عن أي حرب كانت وشهدناها في السنوات الأخيرة. نحن نعيش حالة حرب للأسف الشديد، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن كل عائلة، عن كل شاب، عن كل إنسان له ارتباط في موضوع الانتقام والقتل والدماء. وأنا أقول يعني أنا صوتي يجب أن يرفع من هنا، وقلت هذا الكلام، الأولوية الآن تقدم على كل عمل، لا يوجد عمل أقدس ولا أطهر ولا أنظف من أن نعمل وأن نتواجد لحل هذه النزاعات وحقن الدماء ومنع القتيل القادم.
1: منع القتيل القادم، وهذا كان في أول أيام العيد، ولكن للأسف القتل مستمر كما تابعنا، وأطفال وأمهات يدفعن الثمن، والعنف كما نعرف وصل إلى كل يعني طبقات مجتمعنا بما في ذلك رؤساء السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور. وهذا الأسبوع عاد إلى عمله نسبيا الدكتور أحمد نصار رئيس البلدية في عرابي، وكذلك نائب الرئيس في جديد المكر عبيد عبيد، علما أن رئيس المجلس المحلي السيد سهيل ملحم ما زال في المستشفى وخضع هذا الأسبوع أيضا لعملية جراحية، ونحن تحدثنا معهما بعد عودتهما إلى بيوتهما وعملهما. اتجاهك
3: الأمر طبعا إحنا من آمن فيه ونمشي حسبه، إلا أنه طبعا إحنا كنا نتمنى أنه شرطة إسرائيل والأجهزة الأمنية المعنية إنه هي تحلل كل ظاهرة وكل جريمة وتصل للفاعلين. يعني حياة رئيس البلدية ليست أغلى من حياة أي مواطن آخر. أنا أعتقد بأن هناك ظاهرة تقض مضاجع الجميع، وبأن هذه الظاهرة بإزدياد، ويعني تحصد مئات الأرواح سنويا، وهذا يؤسفنا ويقلقنا جميعا، لأن هؤلاء المقتولين هم من أبناء مجتمعنا.
1: نعم.
3: فنحن
1: من الفحم مقابل
3: محدودة كمجتمع وكمؤسسات أو كتنظيمات، يعني إحنا عندنا لا جيش ولا عندنا شرطة ولا عندنا مخابرات ولا عندنا إشي.
1: إذا رئيس البلدية في عرابي دكتور أحمد نصار متحدثا لإذاعة الشمس بعد عودته إلى بيته تمهيدا لعودته إلى عمله، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. كذلك سيد عبيد عبيد نائب الرئيس في الجديد المكر، وهذه الليلة كما تابعنا سمعنا أيضا خبر إصابة خطيرة لرجل تعرض لإطلاق نار، وكانت سلسلة حوادث للأسف الشديد بعد محاولة قتلهما. يوم أمس وصلنا أيضا بلاغ أن من اعتقل على خلفية هذه القضية تم إطلاق سراحه، بمعنى الشرطة لم تتمكن من تقديم أدلة، وهما يرفضان طبعا المشتبه بهما كل ما نسب إليهم من مخالفات، ويرفضان توجه الشرطة في هذا السياق، ويقولان بأنهما لا غير ضالعان إطلاقا في هذه الجريمة. والشرطة كما ذكرنا تواصل التحقيق في ملابسات هذا الحادث. ونحن من هذا إلى قضية أخرى، وطبعا الربط بين ما يحدث الآن وسياسة الحكومة هذا أمر معروف، ولكن الكل ينتظر الانتخابات، أو من ينتظر الانتخابات لعل وعسى يأتي التغيير من هنا، بما معناه أن يبدأ بالمستوى السياسي ويؤدي إلى تغيير مثلا في الوزارات المختلفة، ليكون هناك وزراء نستطيع أن نتحدث معهم ومن خلالهم أيضا مع الموظفين والمسؤولين، وهذا يؤثر على السياسات. ولكن هل سنذهب فعلا إلى انتخابات حرة ونزيهة، أم هنالك من سيعمل على إما منع العرب من التصويت بحرية وبنزاهة، وإما التأثير على نتائج الانتخابات من خلال منع الترشيح لمرشحين أو حتى لأحزاب؟ وهذا الأسبوع نشرت معلومات عن استعدادات مثلا في الحكومة والائتلاف لشطب مرشحين، وكذلك محاولة ربط القائمة العربية الموحدة بما يعرف بالإرهاب من خلال جمعيات ومسجلة، وهذا يؤدي إلى شطبهم. التقرير التالي والتعقيب أيضا من النائب منصور عباس والمحامي الدكتور حسن جبرين.
4: ولا تشطب القائمة العربية الموحدة من المشهد السياسي الإسرائيلي، هل نحن أمام خطوة عملية قد تؤثر فعلا على نتائج الانتخابات المقبلة، أم مجرد بالون اختبار سياسي وإعلامي؟ فقد كشفت تقارير إسرائيلية في الأيام الأخيرة أن مقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناقشون إمكانية الدفع نحو إخراج القائمة العربية الموحدة خارج القانون قبيل الانتخابات المقبلة. ووفق المصادر فإن النقاش يتركز على محاولة تصنيف الحركة الإسلامية الجناح الجنوبي، وهي الحركة الأم للقائمة الموحدة، كتنظيم إرهابي بادعاء تحويل تبرعات إلى غزة خلال الحرب، وهي خطوة تحتاج أيضا إلى تشريع خاص في الكنيست. لكن السؤال المركزي، هل الحديث عن خطوة قابلة للتنفيذ فعلا؟ حتى الآن لا توجد مؤشرات قانونية أو سياسية واضحة على إمكانية تمرير مثل هذا القرار بسهولة، خاصة أن شطب حزب عربي سيواجه معركة قضائية داخل المحكمة العليا، إضافة إلى تداعيات دولية وإعلامية كبيرة. في المقابل يرى مراقبون أن مجرد طرح الفكرة يهدف إلى ممارسة ضغط سياسي على المجتمع العربي وتحويل الأحزاب العربية إلى مادة للمزايدات الانتخابية داخل اليمين الإسرائيلي، خصوصا مع اقتراب أي معركة انتخابية محتملة. وبين احتمال التصعيد القانوني واحتمال أن يكون الأمر مجرد بالون هواء ساخن، تبقى الحقيقة الأوضح أن الانتخابات القادمة ليست مسألة اقتراع وصناديق، بل صراع على حق التصويت للمواطنين العرب.
5: في مسارين لهذا الأمر. المسار الأول هو تشريع في الكنيست. هم قدموا حزب عثمة يهودية برئاسة بن غفير، قدموا اقتراح قانون. اقتراح القانون هذا عرض 3 مرات على لجنة التشريع الوزارية، أحالته للكابينيت الأمني، الكابينيت المديني بتحني إنه هو يقرر فيه. الآن هذا المسار القانوني، المسار القانوني اللا قانوني لا دستوري. المسار الآخر هو مسار إداري، بمعنى أن الحكومة أو رئيس الحكومة يطلب من الشباك وجهة نظر أمنية في هذا الموضوع، وبناء عليها يقوم المجلس الأمن أو
1: الكابينة المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية، نعم.
5: يقوم هذا المجلس باتخاذ قرار بناء على وجهة نظر فادعات اللي بيقدمها بك. الآن هذا هي هن الأمرين اللي يتم تعامل فيهن، هل يتم هذا الأمر أم لا نحن نراقب.
6: هاي المرة عمليا التسريب إذا هو صحيح هو عن إخراجها بواسطة استعمال قانون مكافحة الإرهاب اللي بيسمح لوزير الأمن إنه يعلن عن منظمة أو مجموعة كمنظمة إرهابية. هذا بيختلف عن الشطب. الشطب يجب أن يكون في أمام لجنة الانتخابات اللي إحنا متعودين على الوتيرة تاعته. فإذا هذا التسريب، أولا إذا هذا التسريب صحيح، قد يكون الهدف منه إنه عمليا مس في شرعية في الشارع اليهودي، شرعية الموحدة في الشارع اليهودي أساس يمنع ذلك من المعارضة أنها تعمل حكومة معها، لأنه يبدو أنه لا يمكن أن تكون حكومة بدون الموحدة أو دعم مباشر للموحدة،
7: وربما أن يستغل كون الموحدة كانت جزءا من الائتلاف وأن يضرب من كان معها في الائتلاف، انظروا مع من كنتم في هذا الائتلاف.
6: صحيح صحيح، الثنتين الأشياء اللي أنت ذكرتها، لأن ذكرتها هي عمليا بتصب في

إذن تحذير رئيس الدولة لحالة الحيوانة، لا أستطيع أن أقول ذلك، التي وصلت إلى المجتمع الإسرائيلي وما أصبح الآن صوت غالب وموجود، وتجاهل لما يحدث إذا كان من اعتداءات في الضفة الغربية. واقع الحال طبعا هو لا يذكر ذلك، ولكن تابعنا هذا الأسبوع مثلا الأجواء في غزة وسنصل إلى هناك، وأيضا العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولا حوار مع أحد زمن الطرشان كما يغني إليشواري. إلى فاصل إعلاني ونتابع في الشمس في أسبوع.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: يا أهلي.
3: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
2: بيبي شارك بعرابي.
4: عيد أضحى مبارك.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
6: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
7: أنا بحكي لكم فريش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد. في مكيف

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وإلى قضية أخرى نذهب إلى غزة ولا ننسى غزة، لأنه هنالك يعني حالة تجاهل حتى، وكأن القضايا الآن مرتبطة بإيران وهرمز وأبعادها الاستراتيجية، وطبعا التطورات الميدانية في جنوب لبنان لا نستطيع أن نتجاهل ذلك، ولكن أيضا الأجواء في غزة والعيد، نتحدث عن أجواء عيد، هو العيد الثالث في ظل الحرب، رسميا هنالك وقف لإطلاق نار، ولكن عن أي عيد نتحدث وعن أي إمكانيات موجودة لمن بقي في غزة من أهلها؟ الزميلة الصحفية والناشطة مشيرة توفيق مع توصيف لما يحدث هناك وأسعار البضائع الأساسية حتى الخروف، خروف العيد، انتبهوا للأرقام وتقرير حول أجواء العيد في غزة
1: وعمليات في ظل محاولة الناس أن يتسوقوا يعني ما أمكنهم ذلك استعدادا لعيد الأضحى. صفي لنا المشهد، الظروف، الأسعار.
2: يعني الأسعار مرتفعة، مرتفعة جدا مقارنة بشعب نسبة البطالة تقارب فيها على 80%. الناس هنا تعتمد على يعني الصدقات والمساعدات، تحاول أن تشتري مثلا ملابس لأطفالها، بعض حلوى العيد هذا هذا العام أيضا والعام الثالث الذي يحرم فيه سكان من ممارسة شريعة الحج. أيضا هناك الأضحية، ما زلنا يعني محرومين من الأضاحي، اللحوم التي تدخل إلى قطاع غزة بأسعار مرتفعة جدا، وهي لحوم مجمدة وليست بالجودة الكافية، ولا يستطيع جميع سكان قطاع غزة شراءها. ويعني أنا أرى بعض المناشدات، أمهات يعني تطالب المساعدة كي يتذوق أطفالها هذا الطعام. المؤسسات والمبادرين بيجتهدوا مصطفى بأنه يوفروا وجبات الأرز واللحم للأسر والعائلات.
3: في قطاع غزة يأتي عيد الأضحى هذا العام بلا ملامح عيد، لا أصوات مواش في الأسواق، ولا ازدحام أمام محلات الملابس، ولا رائحة الشواء تتسلل من البيوت كما اعتاد الغزيون في الماضي. للعام الثالث على التوالي يدخل العيد إلى غزة مثقلاً بالحرب والجوع والنزوح. في شوارع مدينة غزة وخيام النزوح في دير البلح وخان يونس يحاول الأهالي صناعة فرح صغير لأطفالهم، لكن الواقع أقسى من الأمنيات. الأطفال يسألون عن أضحية العيد فيما يبحث الأباء عن الماء والطعام والأمان، أما أسعار المواشي القليلة المتبقية فقد تحولت إلى أرقام خيالية بعد انهيار شبه كامل للثروة الحيوانية ومنع إدخال المواشي إلى القطاع. في الأسواق المشهد باهت، بعض البسطات تعرض ملابس مستعملة وأمهات يتفقدن الأسعار ثم يغادرن بصمت. وفي المخيمات تعلق العائلات أمالها على المساعدات الإنسانية أو طرود غذائية قد تصل بعد العيد بساعات. ورغم كل شيء يصر الغزيون على التمسك بما تبقى من روح العيد، تكبيرات خافتة تخرج من المساجد المدمرة جزئيا، وأطفال يركضون بين الخيام بملابس بسيطة محاولين سرقة لحظة فرح من بين الركام. في غزة لم يعد العيد مناسبة للرفاه أو الطقوس الكاملة، بل اختبارا جديدا لقدرة الناس على البقاء والتمسك بالحياة رغم الحرب والحصار والوجع.

إذن رغم الحصار والوجع يتمسكون بالحياة، هذا التقرير أيضا للزميلة زهرة سعيد. ومن غزة إلى لبنان، الجيش الإسرائيلي يواصل في عملياته العسكرية والاستهدافات وتعميق

0: التواجد في الأراضي اللبنانية بما معناه ما بعد الليطاني والخط الأصفر، وواضح أن هنالك تمهيد لتواجد إسرائيلي لفترة طويلة في الأراضي اللبنانية. يوم أمس أيضا كان استهداف في ضاحية بيروت الجنوبية أو على أطراف الضاحية في منطقة أشويفات، قالوا بأن المطلوب هو علي الحسيني وهو مسؤول وحدة الصواريخ في حزب الله. حتى الآن لا تأكيد إسرائيلي ولبناني على اغتياله، ولكن هنالك عدد من الضحايا والمصابين بالإضافة إلى أوامر إخلاء صدرت لمدينة صور وضواحيها. الزميل الصحفي فارس أحمد من بيروت، جويس الخوري مولاد التلفزيون العربي من صور، بعد صدور بيان الإخلاء وتحدث لنا ونقل المشهد لإذاعة الشمس.
1: التصعيد هذه المرة أخذ منحة، حقيقة منحة متقدم جدا، باعتبار أنه تجاوز لكل الخطوط المعمولة مؤخرا، الخطوط الحمراء التي عمل بها مؤخرا واتفق كل الأطراف عليها. حقيقة منذ البارحة حتى اليوم ما يقوم به الجيش الإسرائيلي خرق معلن لهذه الخطوط، عندما يصل أو تصل الاستهدافات إلى مشارف الضاحية الجنوبية أو بيروت الكبرى، منطقة الشويفات. يعني هذا بمثابة إعلان، وليس حالة حرب لأننا نحن في حالة حرب، ولكن هو إعلان بأن كل الاتفاقيات والبروتوكولات المعمولة بها سابقا بخصوص عدم استهداف بيروت قد تم اختراقها.
0: حفيد، الذين يتواجدون آلي، من يغطي الآن الحرب في جنوب لبنان؟ يعني هل الوكالات الأجنبية، الشبكات الأمريكية لديها يعني طواقم تعمل في الجنوب، حتى لو كانت مناطق يعني تماس وخطيرة ولكن هي مناطق حرب، وهذا معروف إن هنالك طواقم تعمل. يعني هل تقارير مثلا في شبكة CNN، في شبكات عالمية تصدر كل يوم من الجنوب ومن لبنان حول ما يحدث، أم نعتمد على الفيديوهات التي تصور يوميا من المواطنين الذين هم أصبحوا مراسلين ميدانيين؟
1: لا، حقيقة معظم الوكالات العربية والدولية والأجنبية والمحلية هي تعمل في كل المناطق اللبنانية وتنقل الأخبار وتنقل ما يحصل من مشاهدات، ولكن عند خطوط التماس حقيقة والمناطق الأكثر سخونة يتم يعني تداول أو نقل ما يحصل بأعمال عسكرية عبر بعض وليس الكل، بعض المحطات.
2: هذا التصعيد كان متوقعا، خصوصا وأننا على أعتاب أيام قليلة فقط من الاجتماع الأمني الذي يفترض أن تستضيفه وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن، والذي سيمثله لبنان بمجموعة من الضباط والعسكريين والخبراء في الجيش اللبناني. وبالتالي كان من المتوقع أن تعمد إسرائيل في محاولات الضغط المتواصلة على الدولة اللبنانية أن تقوم بالتصعيد في اتجاه القرى والبلدات الجنوبية. صحيح نبيل، نحن الآن ضمن الإنذارات وأوامر الإخلاء، نحن ضمن البقعة الحمراء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل. دعني أشير إلى أن صور هي من المناطق التي تضم عددا كبيرا من النازحين. كل العائلات التي نزحت من قرى قضاء صور نزحت إلى المدينة عمليا، إلى مراكز الإيواء في المدينة. اليوم تأتي أوامر الإخلاء، هذه بعد يومين على أوامر إخلاء لمناطق محددة ومباني محددة في صور.
0: إذن الصحفية جويس الخوري متحدثة للزميل نبيل سلام. استمعنا قبل ذلك إلى فارس أحمد والتصعيد الحاصل في لبنان، والسؤال ما هي الاستراتيجية والسياسة الإسرائيلية لأن تعميق التواجد، محاربة ما يوصفوه بالطائرات المسيرة المفخخة، وهل هنالك قراءة واضحة على المستوى العسكري والسياسي؟ عمو سليل المحلل الشؤون العسكرية، وجاك نيريا المستشار السابق لقضية أو لملف لبنان في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
3: טראמפ פניו להסכם עם האיראנים, זה אמור להשפיע גם על מה שקורה בלבנון. השאלה היא איך זה נכלל בתוך ההסדרים ועד כמה נגזר ריסון על ישראל וחיזבאללה. כרגע כיוון שישראל סופגת נפגעים בתוך דרום לבנון וכיוון שיש אזעקות יומיומיות כתוצאה מרחפני נפץ, אז טראמפ משחרר לנתניהו קצת חבל, וראית שעשו עניין גדול מזה שכוחות של צהל קצת התקדמו ותוקפים יותר אווירית בדרום לבנון.
4: ייגמר לא טוב מבחינתה של ישראל, משום שהמצב שנוצר הוא קשר, הייתי אומר, גורדי, בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית. אנחנו רק שמענו אתמול שהאיראנים אומרים בצורה מאוד ברורה שכל התקפה של ישראל בדחיה תגרום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית, וזה כמובן...
0: במקרה הזה אתה מאמין לאיראנים?

0: تشويش المفاوضات مع إيران يقول جاك نريا، وبالتالي الرد الإسرائيلي محدود رغم الأوامر الإخلاء التي صدرت في صور وكذلك الاستهدافات التي كانت في بيروت. استمعنا إلى فارس أحمد، إلى جويس الخوري، إلى عمو سرائيل وأيضا جاك نريا، وركز على موضوع المفاوضات إلى أي مدى الملف اللبناني سيكون في إطار الاتفاق الذي يتبلور بين واشنطن وطهران. هنالك من يؤكد، هنالك من ينفي. يوم أمس مساء طبعا كانت تقارير تتحدث عن التوصل إلى مذكرة تفاهم وتم التوافق عليها، ولكن ينتظرون موقف الرئيس الأمريكي حيال ذلك. وإن كان ترامب أيضا يحاول الضغط على دول مثل قطر والسعودية للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، اتفاقيات التطبيع كشرط للتوقيع على هذه المذكرة. المستشار في الخارجية السعودية، المستشار السابق في قراءة تحليلية وإجابة على هذا الموقف، عاموس يدلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، والدكتور حسن أيوب أستاذ العلاقات الدولية.
1: دولة إسرائيل، أنا أعتقد أن الرجل في الحقيقة بدأ يتخلى عن كثير من أهداف ومسميات الحرب، وبالأمس القريب يعني تحدث عن أن موضوع مشكلة الطاقة ومرورها بهذا المنطقة لا تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مشكلة دولية وعلى المتضرر منها معالجتها، وهذه ربما رسالة لمعظم دول العالم، ولكن ربما بشكل خاص للمنظومة الأوروبية التي هو على خلاف أو على عدم توافق معها في هذه المرحلة. موضوع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، أنا أعتقد أن موقف السعودي والقطري يكادان يكونان متطابقان، ويعني هما لهما موقف واحد، هو أنه لن يكون هناك تطبيع مجاني مع إسرائيل. أي تطبيع يجب أن يكون خاضع لاتفاقية السلام العربية التي أطلقت في بيروت عام 2000.
2: זה אופן ההתנהלות של הנשיא טראמפ הזה. אנחנו לא יודעים, הנשיא דיבר עם ראש הממשלה, עדכן אותו. נראה שגם ראש הממשלה יש לו איזושהי השפעה עליו, אבל שתי המדינות הלכו ביחד למלחמה, הם שמו מטרות מאוד דומות, והן נמצאות היום במקום שיש להם זוויות אחרות על איך צריך להמשיך.
0: אמרת שהתחילו ביחד, לא מסיימים ביחד? זה בוא נגיד, הראייה שלך?
2: לא, הראייה שלי איננה קשורה לביחד או לא ביחד. היא קשורה לאיזה הסכם מדיני אפשר להשיג בעקבות ההישגים המאוד גבוהים.
3: ترامب يريد أن يقلب منطقة التاريخ، دعني أقول، ويعيد العجلة إلى الوراء بحيث يعود إلى ولايته الأولى لكي يستطيع أن يقدم ما يمكن أن يوصف بأنه إنجاز سياسي استراتيجي، وتحديدا لصالح إسرائيل، ليس بالضرورة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن نحسبه بأنه في إطار مصلحة استراتيجية أمريكية من زاوية العودة إلى سياسات الأحلاف التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة تاريخية، بتحديدا إبان الحرب الباردة. ولأن هذه الدول هي دول مفتاحية في الإقليم، وباتت تلعب أدوار لها درجة من الاستقلالية عن إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا المملكة العربية السعودية.
0: السؤال برأيك، هل ترامب بطريقته، بعنجهيته، بأسلوبه يستطيع أن يفرض هذا الأمر ويضغط على السعودية وقطر لتوقعان على هكذا اتفاق وعلى هكذا معاهدة دون أي أفق سياسي حتى اتجاه الفلسطينيين؟
3: لا أرى ذلك، وتحديدا لا يوجد أفق سياسي تحديدا بالنسبة للفلسطينيين أولا، وبالنسبة للبنانيين ثانيا. ما يحاول دونالد ترامب فعله لحساب بنيامين نتنياهو هو إخراج ما يوصف بقوى المقاومة من المعادلة تماما، وشعوبها أيضا من هذه المعادلة، بحيث يفرض عليها لاحقا كل الترتيبات الأمنية والعسكرية والسياسية التي تراها إسرائيل مناسبة، وأمام نماذج قطاع غزة ولبنان. وبالتالي الموضوع هنا يعني ليس فقط موضوع ابتزاز سياسي علني، وأنا لا أرى بأن السعودية أو باكستان يمكن أن تستجيب، على الأقل وفقا للتصريحات التي صدرت عن الطرفين في الساعات الماضية سواء كان
0: إذن ابتزاز سياسي من ترامب وقرب للتوصل إلى اتفاق ومحاولة الربط بين الاتفاق والتطبيع

استمعنا إلى رسالة سالم اليامي المستشار السابق في الخارجية الإسرائيلية إلى عموس يادلن، وقراءة تحضيرية بالوجهة نظر إسرائيلية حول ما يتبلور من اتفاقيات، وكذلك الدكتور حسن أيوب أستاذ العلاقات الدولية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الشمس في أسبوع. أشكر زميلها بعويس رافقني في الهندسة الإذاعية وفي الإنتاج. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك، نهاية أسبوع طيبة أرجوها لكم جميعا، طيبة وآمنة. بعد لحظات الزميلة أسيل كبهة في نشرة الأخبار. تحياتي وإلى اللقاء.

0: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: كل عيد نفس الدعوة. يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: ما في حالي ما بنقدر عليها. أسوتا في كل حالي.
6: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندا مدخل البلد وكل عام وأنتم بخير.
3: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة حي بلال يافة الناصرة المدخل الغربي وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
4: كل عام وأنتم بخير وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
5: يابا وين رح نوصل؟
6: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
5: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
7: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟

0: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الاولاد، اعملوا حسابكم شويه اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي ومشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
1: يا قربنا نوصل، ضل ساعه ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعه؟
0: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
3: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبج والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبوعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قتلت نهاية جوابري في 45 من عمرها الليلة الماضية جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في كفر قاسم. وأفاد الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الجريمة بأن المرأة كانت داخل سيارة وهي فاقدة للوعي دون نبض أو تنفس وتعاني من إصابات خطيرة ونافذة في جسدها، وتم إقرار وفاتها في المكان. بدورها أعلنت الشرطة عن اعتقال 2 من أبناء عائلة الضحية بشبه ضلوعهما في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الخلفية تعود إلى نزاع عائلي. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 117 ضحية منذ بداية العام الجاري. استمرارا لجرائم العنف، أصيب فجر اليوم شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة بئر السبع، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج. وفي بلدة جديد المكر، أصيب رجل في 48 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في البلدة الليلة الماضية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. في إيلات، أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة جراء شجار اندلع بين شبان في المدينة الليلة الماضية، وتم نقل رجل يبلغ من العمر 35 عاما وهو بحالة متوسطة بعد تعرضه لإصابات نافذة، فيما وصفت حالة المصابين 4 الآخرين بالطفيفة. في سياق متصل، أصيب مواطن أجنبي في 64 من عمره صباح اليوم بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في تل أبيب، وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها بهما في 28 من عمرهما، كان بحوزتهما سكين، مرجحة أن الخلفية جنائية. إلى حوادث الطرق، أصيب شاب في 20 من عمره بجروح خطيرة وشاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضهما لحادث طرق على شارع رقم 90 بالقرب من مدينة إيلات فجر اليوم. وأوضحت مصادر طبية أن الشاب 20 فاقد للوعي ومصاب بجروح في رأسه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيبت طفلة تبلغ من العمر نحو 2 بجروح خطيرة ورجل في 30 من عمره بجروح طفيفة جراء اندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين في مدينة أم الفحم بعد منتصف ليلة الماضية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد الهدنة مع استمرار تبادل المقترحات بين الجانبين بشأن بعض بنود مسودة الاتفاق بما يشمل ملف التخصيب. وأضاف أن الخلافات لا تزال قائمة حول تخصيب اليورانيوم ومخزونه عالي التخصيب، مشيرا إلى أنه من المبكر تحديد موعد للتوصل إلى اتفاق نهائي أو توقيع مذكرة تفاهم من قبل الرئيس ترامب. بدوره قال الرئيس الأمريكي إن أي اتفاق محتمل مع إيران يبقى مشروطا بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة، وادعى ترامب أن الأسطول البحري الإيراني وسلاح الجو اختفيا بالكامل. من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن اليوم. إيرانياً، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران وضعت شروطاً أمام واشنطن من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكداً أن تبادل الرسائل بين الجانبين ما يزال مستمراً، وسط ما وصفه بحالة عدم الاستقرار في الموقف الأمريكي تجاه المفاوضات. إلى الخليج، تلقى أمير

0: لدولة قطر تميم بن حمد آل الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب، بحث خلاله تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين والعلاقات الاستراتيجية الوثيقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
3: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
5: عالشمس دائماً.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع.

0: كول موبيل.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
0: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولة.
1: شاري انا بالطريق.
4: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبج، والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-555-237. وأضحى مبارك.
5: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفر مندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
6: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
5: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.

0: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
1: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
0: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
2: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة الصفار، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
1: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
2: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً أن المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع له الترشيحة.
4: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
6: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
7: الشمس دائما.
1: شو الواحد بيعمل على العيد؟ عيلة ودار ويمكن تيول مش بحتيه تاني يوم.
8: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وانت بخير. هو في أحلى من البيت والمشاوير مع العيلة؟ يلا

0: انبسطوا. الشمس منحط النقط على الحروف.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات لسكان بلدة عين قانا في الجنوب اللبناني بإخلاء منازلهم والابتعاد عن البلدة لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة تمهيدا لهجوم على المنطقة. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الإنذار يأتي في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيعمل ضده بقوة. وفي بيان منفصل، أعلن الجيش عن اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تنتشر فيها قواته جنوب لبنان. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي سور ونبطية وتدمير معالمها التاريخية، مؤكدا أن ما يحدث يزيد من التمسك بوقف إطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. من جهتها، دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لما وصفته بإملاءات واشنطن. إلى التطورات في الملف الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. وفي سياق متصل، نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب يراجع أحدث نسخة من اتفاق محتمل مع إيران لإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي، كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن مفتاح أي اتفاق مع إيران يتمثل في التخلي عن البرنامج النووي والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو سيلتقي نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في مقر الوزارة بواشنطن اليوم. إيرانيا، نقل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن طهران وضعت شروطا أمام واشنطن من بينها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، مؤكدا أن تبادل الرسائل بين الجانبين ما يزال مستمرا، وسط ما وصفه بحالة عدم الاستقرار في الموقف الأمريكي تجاه المفاوضات. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 مواطنين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع اليرموك بمدينة غزة بعد اندلاع حريق داخل إحدى البنايات. في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية فلسطينية فجر اليوم بأن مجموعة من المستوطنين حطمت عددا من المركبات في بلدتي سباستيا والنقورة شمال غرب نابلس وبيتا جنوبا دون أن يبلغ عن أي إصابات بشرية. إلى ملف الجريمة والعنف، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 117 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل نهاية جوابري في 45 من عمرها جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في كفر قاسم، فيما اعتقلت الشرطة 2 من أفراد عائلتها بشبهة الضلوع في الجريمة. وفي سياق متصل، أصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة من بينها خطيرة في جرائم عنف متفرقة شملت إطلاق نار في بئر السبع وجديد المكر وشجارا في إيلات، إضافة إلى حادث الطعن في تل أبيب لمواطن أجنبي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صباح الخير وأضحى مبارك، اليوم الثالث العيد إن شاء الله. كل سنة وأنتم سالمين. هالتحيات الصباحية، الزميل معي في الهندسة والتقنيات الزميل إيهاب عويس، تحياتي وتحياته لإلكو كمان، والزميل خليل إبكار حداد في الإعداد، وأسيل كبهة اللي بتقدم وتعد نشرات أخبار هذا اليوم. إن شاء الله دايما تحمل لنا ولإلكو الأخبار الطيبة والسرة من إذاعة الشمس. تحياتي لإلكو ونهاركو سعيد إن شاء الله، دايما نكون سعيد مع هالجو الربيعي الجميل اللي شوي فيه هيك برودة جميلة متحملة. يمكن أن نصطحب عائلاتنا على صباح لنزهة معينة في أحضان الطبيعة، ولكن الموسيقار فريد الأطرش غنى للعيد.

أمنياتنا بالخير وأضحى مبارك لكل المستمعين والمستمعات. صباح الخير من إذاعة الشمس، دائما معكم.

0: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمان.

0: مجمل حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: يابا وين رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
3: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: وكعادتنا يعني نفاجئ بعض المستمعين باتصال دون علم مسبق، ونحن يعني اليوم بدنا نتحشر بأديب وكاتب وشاعر اللي هو رشدي الماضي. أستاذ رشدي أضحى مبارك وصباح الخير لك.
5: صباح الخير وأضحى مبارك ودائما مليء بالفرح للجميع، وطبعا بهاي المناسبة لابد من تهنئة، فتهنئتي إنه أفراح العيد أضحى المبارك تتحول إلى جداول تمثل جدائل الجمال والفرح، تمثل جدائل المحبة والوفاء، وتتحول إلى عطر الندي يتضوع في دار المستمعي إذاعة الشمس وفي دارك العامرة أسي فهيم.
4: الله يخليك أستاذنا رشدي. هاي أنت مش محضر، كيف لو أنك محضر؟
5: وما هو إحنا بنحاول أن نخلي الكلام يطلع إذا بقولوا بشكل عفوي. وفي العفوي جمال بدون أي تحضير، وخاصة صوتك اللي هو دائما مليء بكل معاني الفرح، دائما هو دافع ومحفز اللي يوقظ كل معاني الجمال بكل دلالاته العميقة. ولذلك نقول إن شاء الله بهالمناسبة الطيبة والمباركة تتحول الأيام لأيام مليئة بالهدوء بالراحة بالفرح بكل المعاني الجميلة لجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
4: إن شاء الله أستاذ رشدي، يعني قلمك لا ينضب، هل من مؤلفات جديدة أصدرت في الآونة الأخيرة لإلك؟
5: هو في الحقيقة داخل البلاد أنا أعد لإصدار

0: شيء، ولكن بسبب الظروف اللي بنمر فيها أعتقد أن يجب أن نؤجل. ولكن في رومانيا لي صديق الشاعر دوريل، دكتور دوريل، هنالك ترجم مجموعة من قصائد الرومانية، وصدر هناك ديوان خاص بهذه الترجمات. وأيضا الأديب والشاعر المعروف الدكتور سيد غيد صاحب دار الأديب للنشر أيضا جمع عدة قصائد، وهو على وشك أن يصدرها في القاهرة في ديوان خاص. وطبعا عما قريب آمل أن يرى النور ديوان جديد داخل البلاد عندنا هنا بالمنطقة.
1: نعم، يعني هنا أسأل سؤال الحنين إلى الماضي قبل 48. لابد أنه كتبت حضرتك إشي عن إزم كما أعتقد.
0: وبالحقيقة دائما الحاضر وحتى الغد لا يمكن أنك تشعر بكل ما في هذه الأوقات من جماليات وإبداع ونوافذ أمل دون أن تربط ذلك مع الماضي. فأنا بالنسبة لي الماضي دائما أحاول أن أجد طاقات وأجد فيه النور ولو كان في نفق بعيد، ولكن النور يجب أن يكون دائما هو الصوت، هو النور الساطع الذي يتغلب على كل ظلمة ولا كل عدمة ولا كل ظلام. نحن بحاجة إلى النور، وهذا النور إذا ربطنا الماضي والحاضر والمستقبل معا وجعلنا منها نافذة نطل منها لنرى ما في هذه الحياة من جمال. والحياة أخي فهيم مطعمة باذخة مليئة بكل معاني الجمال، فقط يجب أن نعود أعيننا أن ترى هذه الجمال رغم كل ما حولنا من أشياء التي نصلي أن تتغير إلى الأحسن لمصلحة الجميع.
1: نعم أستاذ رشدي الماضي، لو سألنا كيف يمكن أن نرسخ القيم والعادات الطيبة لأهلنا أجدادنا وأبائنا إلى هذا الجيل؟
0: طبيعي أنا عملت في كما تعلم سلك التربية والتعليم لسنوات عديدة.
1: نعم.
0: ودائما كنت يعني الشعار الذي كنت أرفعه أن بث من خلال ما نقوم به من حركات من كلام من وعظ نبث عنصر المحبة والصدق فيما نقوله للآخر، بغض النظر إن كان طالبا صغيرا أو أكبر أو إن كان رجلا أو امرأة بسن متقدم. فدائما إذا أحس بأنك أنت تبث بصوتك بكل حركات بكل ما تعمل فيه قيمة المحبة والصدق فيما تقوله، هذا يترك أثره الكبير ويتحول بالنتيجة إلى تعلم بالقدوة. يعني هو أنت تصبح قدوة لمن أمامك، وهذا بأفعالك. إحنا أنا ضد أسلوب الوعظ المباشر. أنا دائما أقول بأن المربي الإنسان الواعي كأب كأم كمربي يتحول إلى قدوة صادقة، ويتحول إلى مرآة تعكس كل ما يقوم به بصدق للآخرين إن كان أولاده أو حتى أصدقائه ومن يحيطون به. بهذه الطريقة أنت تتحول إلى قدوة إيجابية، وهذه القدوة الإيجابية يذوتها من يتابعك بكل ما تحمله من المعاني التي تسعى إلى ترسيخها في نفوس وتجذيرها في أفكارهم جميعا.
1: نعم أستاذ رشدي الماضي، أشكرك للرسالة الراقية، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين.
0: وأنت سالم، وتحياتي وتهنئاتي لكل إخوتي وأخواتي مستمعي راديو الشمس أينما كانوا في البلاد وخارج البلاد وفي كل محل، وتحية خاصة لك أخي
1: سليم. شكرا لك،
0: صديقا وأخا وفيا دائما.
1: الله يخليك، يسعد صباحك وأضحى مبارك أستاذنا.
0: شكرا لك يا لطيف. مع السلامة.

أنغام عيار مع ناي السيدة فيروز، ويعني أعطيني الناية وغني بكلمات جبران خليل جبران بأنهار اللي هو حلو وربيعي. إن شاء الله أيامكم تضل هيك، وأضحى مبارك لكل المستمعات والمستمعين من إذاعة الشمس، وسأعطيكم الناي لكي تغنوا.

0: كتبت لكن بماء، وهل الماء يطفئ الحرائق؟ صباح الخير أستاذنا كاي الظاهر، يعطيك العافية وأضحى مبارك.
1: أبو فادي هلا. دائما حتى الأغاني بتكون للترانيم المضبوطة يعني.
0: نعم
1: وانت بخير.
0: وانت بخير. وانت بخير.
1: هلا فهمي
0: حبيبنا.
1: وانت بخير.
0: الله يخليك.
1: مبارك للجميع.
0: إن شاء الله الأمور عم تمرق على خير، ومنتمنى إنه مرقت وتمر على خير إن شاء الله.
1: يعني في شغلتين، اولا انت عارف حال التاهب لا تزال بين الحين والاخر وفق التطورات اللي موجوده خاصه في المنطقه الشماليه. طبعا احنا جزء من هذا الموضوع، نتامل انه تهدى الامور ان شاء الله. الشيء الثاني هو بكل ما يتعلق بالاضحى وتعليمات الاضحى، على اساس انه كل مجتمعنا وكل من يحتفل في هذا العيد، لانه مره بالسنه، فعلى الأقل يحتفل فيه بسلام، بأمن وأمان وسلامة المواطنين، نقطة مهمة جدا. ولكن لا شك أنه هنالك يعني حرائق، أنا أقول حرائق نسبيا قليلة في مجتمعنا العربي إذا قارناها هذه الأيام في البلاد بشكل عام، المجتمع اليهودي. ولكن لا شك بأن هنالك لا تزال نقاط مهمة جدا على المواطن أن يهتم فيها. يوم أمس وجه النهار الليل كان حريق في مدينة أم الفحم.
0: نعم.
1: الحريق تطور، وكانت رضيعة عمرها سنة ونص أصيبت بجرح خطيرة. تلقيت بلاغ أنا يعني من المسؤولين أو من مسؤولين إنه وضع مستقر في المستشفى والحمد لله، ولكن مرة أخرى ما هو السبب الذي أدى إلى هذا الحريق؟
0: نعم.
1: أنا أقولها بصراحة أخي فهمي، وفقا للمعلومات الأولية على ما يبدو في ساعات متأخرة من الليل المنقل، هل كان شيء لحم الساعة 2 في الليل، أم كان تركوا جمر في الكانون، أم ماذا؟ لا زال المحقق يحقق، وأنا أقول على ما يبدو. ولهذا أقول للمواطن، الحياة أغلى من كل شيء يا عمي، بكفينا. بكفينا. واللي فينا مكفينا يعني حتى في أيام العيد. يعني طفلي راحت عمره 7 سنوات للأسف، ويوم أمس وبعد ذلك والأكثر من ذلك حوادث الطرق اليومية التي تحصد المئات من الأرواح أخي فهمي.
0: نعم، يعني أنت تحذر ودائما.
1: نعم.
0: تنبه.
1: لا شك
0: ولا شك في ذلك. يعني الأمور بالنسبة للكوانين في هاي الأيام، المشاوي وإلى آخره، يعني ممنوع الواحد يغض الطرف عن هذا أو استعمالها وبعد استعمالها كمان.
1: يعني أحكي لك شغلة يا أبو فهمي. أنا بالعربية الفصحى. يعني إحنا أنا بشدد ومكتبي كله دائما، وبشدد على كل الألوية وكل المسؤولين على أساس إنه دائما دائما دائما محط الأنظار المجتمع العربي. قبل كام يوم يعني عملنا نقطة وضع حجر أساس في طمرة، بعرف شدار يمكن أكيد وصلك، حجر أساس في طمرة وحجر أساس في كفر كنا أو واصل. ما بعد ذلك أنا ما بعرف شو بده يصير. يعني هل مرات الواحد بتعب. ولكن في نفس الوقت أنا يعني التعليمات صدرت، وأنا أهم شيء بالنسبة لهذه التعليمات حفاظا على السلام والأمان. يعني أقول لجميع المواطنين إنه لا يزال منع إشعال النيران ساري المفعول حتى 30/6، يمنع منعا باتا إشعال النيران. ولذلك يعني إسا كنت في منطقة قريبة، أنا هون بعمل رياضة الصبح، شفت واحد كان ماشي في سيارته مسك السيجارة وزتها من الشباك. فهاي النقطة هي نقطة أكثر تربوية للأسف، وأكثر على الأقل تتعلق بالتعليمات. فهاي نقطة مهمة جدا.

0: إخماد النيران، لأنه المراقبة وما بدي أخوف أنا، بس المراقبة موجودة، وعليه لا شك بأن هاي النقطة مهمة جدا لكي نخرج ونعود بسلام وأمان إلى المنزل ونشعر بالعيد على الأقل في ظل هاي الظروف اللي إحنا موجودين فيها.
1: نرجو ذلك. وأنا بدي أشكرك أستاذنا الكريم. بعد في تنبيهات معينة خاصة مشددة، مشددة أكثر. نعم.
0: تصرفات الأولاد مهمة جدا، الانتباه للأولاد في السيارات خارج السيارات. إحنا مجتمع يعني واعي، مجتمع راقي أقول، ولكن للأسف في الآونة الأخيرة عم نشوف شو عم بيصير في مجتمعنا، وعم نقول بالفعل الله يستر من اللي جاي. ولكن أنا كما قالت فيروز، أنا بحب الأغاني اللي بتحطها. يعني هدية. يعني في العيد بدي أقدم هدية، مظبوط؟
1: إيه صراحة أختار لك إياها.
0: جاهز زي الغناية أبو فادي. وفي نفس الوقت أنا هديتي لكل مجتمعنا العربي، تعالوا نفهم ماذا يحدث، وتعالوا أكثر بالفعل لنحافظ على السلامة والأمان. إحنا مجتمع مع مسؤولية وراقية حتى بتعلق في الإطفاء وغير الإطفاء، وللأسف نتمنى في المستقبل يعني أن يكون بالفعل العيد بهدات بال وأمان. شكرا
1: إن شاء الله. شكرا لإلك وأضحى مبارك. شكرا.
0: على فكرة كمان مرة برجع بقول لك برامجك أنا بسمعها.
1: تسلم تسلم، هذا من دواعي اعتزازي بمستمع مثل حضرتك أستاذنا كاي الظاهر. شكرا لإلك.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: يسعد صباحك. إلى اللقاء. تمام.

اسمحوا لي باسم إذاعة الشمس مديرها العام أستاذ سهيل كرام أن نتقدم بأصدق التعازي إلى صديقنا الغالي المرشد السياحي أبو طارق أستاذنا لرحيل زوجته نادي حنا. أصدق التعازي لك عزيزنا أبو طارق، للعائلة كذلك. أستاذ فوزي ناصر ولا تحزنوا كمن لا رجاء لهم، وهذا يعني لأنه الأستاذ فوزي ناصر رافق الإذاعة على مدى 21 عام اللي قدم فيها دائما إرشاداته لنزهات ورحلات تاريخيا وجغرافيا، فعزاؤنا لك أستاذنا برحيل زوجتك نادي حنا عم طارق، ولا تحزنوا كمن لا رجاء لهم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: ما في حالي ما بنقدر عليها.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: ده سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير.
2: إدارة هيبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهادات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة وكل عام وأنتم بخير.
3: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي أضحى مبارك.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الله أكبر. الله
7: رغبت صامت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
6: الله أكبر.
8: يا أهلي
7: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
8: بيبي شارك بعرابي.
7: عيد أضحى مبارك.
9: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان وسط مخاوف من احتمال ضغط أمريكي قريب لوقف العمليات هناك. وفي السياق شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على عدة بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفي وقت سابق من اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان بلدة عين قانا في الجنوب اللبناني بإخلاء منازلهم والابتعاد عن البلدة لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه مناطق مفتوحة تمهيدا لهجوم على المنطقة. وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أن الإنذار يأتي في ظل قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيعمل ضده بقوة. وفي بيان منفصل أعلن الجيش عن اعتراض هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تنتشر فيها قواته جنوب لبنان. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي صور ونبطية وتدمير معالمها التاريخية، مؤكدا أن ما يحدث يزيد من التمسك بوقف إطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. من جهتها دعت كتلة حزب الله البرلمانية السلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لمواصفته بإملاءات واشنطن. إلى التطورات في الملف الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. وفي سياق متصل، نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب يراجع أحدث نسخة من اتفاق محتمل مع إيران لإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن مفتاح أي اتفاق مع إيران يتمثل في التخلي عن البرنامج النووي والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 مواطنين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع اليرموك بمدينة غزة بعد أن أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات. في الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية فلسطينية فجر اليوم بأن مجموعة من المستوطنين حطمت عددا من المركبات في بلدتي سباستيا والناقورة شمال غرب نابلس وبيتا جنوبا دون أن يبلغ عن أي إصابات بشرية. إلى ملف الجريمة والعنف، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 117 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل نهاية جوابري في 45 من عمرها جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في كفر قاسم، فيما اعتقلت الشرطة 2 من أفراد عائلتها بشبهة الضلوع في الجريمة. وفي سياق متصل، أصيب عدة أشخاص بجروح متفاوتة من بينها خطيرة في جرائم عنف متفرقة شملت إطلاق نار في بئر السبع وجديد المكر وشجارا في إيلات، إضافة إلى حادث الطعن في تل أبيب لمواطن أجنبي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وشكرا لزميلة أسيل كبهة بجولة أخبار الحادي عشرة. تحياتي للمتابعات والمتابعين في يوم الأضحى اليوم الثالث. إن شاء الله يمر اليوم بسلام وهدوء دون مشاكل ودون حوادث، وأن يعود الجميع محتفلين بفرح وسرور وهناء. ها هي أيام العيد مع سيدة فيروز.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لور ترشيحة.
2: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
3: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة. كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل، نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائماً.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: وتحياتي لكل المتابعات والمتابعين بأضحى مبارك دائما. يعني بعضنا يمكن بده يطلع مشوار، هدول اللي بقيوا في البلاد يعني اللي ما سافروا لبرا، فبيسألوا ويحتار، لكن عن الجواب عند المرشدة السياحية خلود عزام. يسعد صباحك يا أستاذة خلود.
3: صباح الخير، كل عام وانت بألف خير.
2: وانت بخير. يمكن بتحيروا اليوم وين يطلعوا وين يروحوا مع انه هالطقس جميل وحلو وربيعي، لوين تقترحي الأستاذة خلود عزام؟
3: ايه صراحة لما حضرت حالي فكرت انه الطقس حلو، ممكن هذا شمس، لانه قسم كثير من منطقة الشمال اللي عز التجول فيها حاليا مقفل بسبب الأوضاع، فاخترت كمان مكان اللي ممكن يكونوا أول إشي السهلات،
2: نعم،
3: السريعات، بلايم العائلات. غالبية المسارات اللي اخترتها بتلايم كمان عائلات مع أطفال صغيرة أو مع عربيات اللي بيقدروا يطلعوا فيها. واليومين الجايات واليوم كمان طقس كثير حلو، يعني مش حم كثير،
2: نعم،
3: اللي بينفع يكونوا بهذا المحل. فرح أبدأ هيك من الشمال إذا تسمح لي.
2: تفضلي. يعني نمسك الخارطة عكا. نمسك الخارطة من الشمال.
3: نمسك الخارطة. أنا طبعا من الشمال، فإلي معزة خاصة للشمال.
2: من وين الشمال؟ يعني ترشيحة ولا
3: لا رح روح عكا، منطقة ترشيحة، وادي القرن بالفترة الحالية لحد مبارح كمان يعني سبب التعليمات الجبهة مش مفضل الوصول لغاد، أو التجمع هو لمجموعات صغيرة، وإحنا بأيام عيد، فطبعا في قسم ضلوا في البلاد اللي ممكن يتجولوا، فاخترت مدينة عكا.
2: عكا، نعم.
3: طبعا بالفترة هاي بأيام العيد منطقة السوق كثير محل حلو، الجولة على أسوار القدس متأسل عكا كثير حلوة، جامع الجزار، تل نابليون، حدائق البهجة،
2: نعم،
3: والحدائق البهائية مفتوحة كمان، فيها جولة كثير حلوة. وإذا احنا حابين ناخذ محل كمان أكثر طبيعة، فبجانب مدينة عكا في عنا محمية تسمى كرداني أو عين أفيك، هي ممكن أكثر ملايمة بفترة الهجرة الطيور، بس فيها مستنقعات مي كل أيام السنة، محلات فاي، فيها مطحنة قديمة من فترة الصليبية،
2: نعم،
3: كل المسار ممكن مع رباي، فهي شغلة مهمة جدا للعائلات مع أطفال صغيرة،
2: نعم.
3: لاتجاه الكرمل، إذا منروح لاتجاه الكرمل فدير المحرقة، بما أن الطقس حلو فالمطل عن جد يستحق الزيارة بدير المحرقة.
2: نعم.
3: على سطح الدير نفسه في مطل لكل منطقة جبل التور، منطقة جبال الفقوعة، جبال الجليل كلياتها، فكمان حلو. ومش بعيد منه ممكن نكون كمان بوادي الفرير اللي هو كمان مسار فيه ماي فيه فاي، ممكن يكون عليه زحمة يعني ناس اللي بتجول وغاد، بس يستحق الزيارة كمان. وبجانب وادي الفرير للأشخاص اللي بدوروا كمان على منطقة للمشاوى أو للبيكنيك أو للإفطار، ففي كثير مواقف اللي ممكن يكونوا فيها، فهذا بعطي جولة كاملة.
2: نعم، يعني أخذنا منطقة الخليج عكا، بعدين البهجة، بعدين ممكن أنه الكرمل، وكل المعالم الجميلة الحلوة الجغرافية والتاريخية كمان في الكرمل.
3: إيه طبعا، إذا كمان إذا إحنا نروح دير المحرق وحابين كمان نكون في ما نروحش مثلا عكا بس نكون كمان في حيفا، ففي المطل على حدائق البهائيين من مركز الكرمل، في حديقة الأم غاد كمان.

0: يعني بتقدر تعمل زي تنسيق كامل لجولة اللي هي خفيفة بس فيها كمان معالم بتلاقي أجيال مختلفة.
1: نعم.
0: كمان اقترحت للأشخاص الأكثر بمنطقة المركز ففي محلين اللي ممكن يكون احنا بقسم منهن ممكن نعمل تواصل بين القسمين اللي هن مصادر نهر العوجة أو نهر اليركون.
1: نعم.
0: سمى راس العين أو أنتي باترس اللي هو عبارة عن جان لأمي يعني حديقة وطنية. كمان مسموح الشوي في القسمين. ماي فاي ديشي منطقة أثرية في غاد كمان قلعة طبعا أثرية. في إمكانية لجولة مع الأولاد تشوف الماي الأسماك السلاحف النادر في بلادنا كمان ممكن يكونوا غاد. فهذا كمان بعطي إمكانية للأشخاص الموجودين بالمركز لإشي طبيعي تاريخي وكمان ممكن فيه نعمل استراحة غدا طبعا أو مشاوي لأنها شغلة مهمة جدا بأيام العيد إن شاء الله ربنا بعيده على الجميع.
1: أهم شيء المشاوي انتبهي.
0: صح أنا مش كثير بحس حالي بهذا المحل أنا بحب هيك خبزة الزعتر اطلع الوعر شنتتك ومقيتك هيك أنا بحب بس كمان إحنا بأيام عيد فهاي القاعدة والأكل المشترك هو له تأثير كبير علينا خاصة بعد الفترة اللي مرقناها فحلو نكون باجتماع عائلي مع أكل طيب كمان أنا مع هاي الفكرة.
1: نعم يعني الشمال يعني لو كان الشمال ممكن زيارته كمان كان تقترحي للشمال. نعم.
0: أنا كثير حذري بهاي الشغلة يعني أنا امبارح بدون علاقة لرحلاتي فحصت كثير من المحميات مسكرة في الشمال.
1: نعم.
0: مثلا إسا كان موسم وادي عيون بس تسكر لحد امبارح كان مسكر وجددوا للأحد.
1: نعم.
0: قسم كثير من عيون المي أو المحلات الباردة حاليا اللي بتلايم هاي الفترة مسكرة حتى عنا في الشمال إذا بقول عنا عن أبو سنان فمثلا منطقة جدين مسكرة منطقة برعم مسكرة هاي المناطق اللي كمان تستحق الزيارة بحرش البحر المتوسطي في كل الوقت صفرات إنذار فمش مفضل بكل أحوال أي شخص بحب بيقدر يفوت على التطبيق ويبحث عن طريق الجبهة الداخلية.
1: نعم.
0: شو الأشياء اللي ممكن يعملها أنا ما كنتش بنصح حاليا مع أولاد بلشي ورايحين نروح على المحل الأكثر.
1: نعم.
0: أهدى حاليا.
1: نعم بعض المحلات اللي ذكرتيها يعني إذا قلنا المحرقة والبهائيين عباس يعني هل في إمكانية معرفي أي ساعة إلى أي ساعة ممكن الزيارة مسموحة بيفتحوا المجال في أي ساعات أي ساعات ممنوعة أي ساعات
0: للحدائق البهائية أغلب النهار مفتوحة بس في أقسام منها بتكون مسكرة اللي هو مثلا في عكا القبر اللي بها الله بيكون مسكر بساعات معينة من نهار مفضل من 9 إلى 12 إذا أنا ذاكري صح. نفس الشيء في حيفا بس الحدائق نفسها مفتوحة فمفضل كمان طبعا إذا واصلين نفوت على كل المرافق الموجودة فمفضل نبحث ساعات الدخول طبعا لمجموعات فردية في حاجة تنسيق قبل في البهائية حيفا في قسم من المرافق بحاجة للتنسيق قبل وفي بوابات مفتوحة بأوقات معينة للأشخاص الفرديين طبعا لمجموعات المفروض تنسيق مسبق معاهن عن طريق الموقع اللي إلهن. باقي المحلات مفتوحة أغلب الوقت طبعا أغلب المحميات اليوم مفتوحة للساعة 3 الدخولية تذكير على 4 يوم جمعة.
1: نعم.
0: السبت كمان المفروض نبحث هاي المحلات عكا طبعا مفتوح كل الوقت. إذا حكينا عن مناطق الكرمل غالبية الكرمل مفتوح لحد الساعة 5 طبعا ما في بوابة بس إنه المحلات اللي هي محمية مش مقفلة لحد 5
1: لحد 5
0: بشكل عام.
1: نعم أنا أشكرك على الاقتراحات الرائعة الماء والخضرة والوجه الحسن أشكرك ويسعد صباحك.
0: شكرا لك كل عام وانت بخير
1: الى اللقاء.
0: شكرا
1: للمرشدة السياحية خلود عزام الماء والخضرة يعني ذكرت أغنية لعبد الحليم حافظ اللي غناها الملك الحسن في المغرب معلش يعني نأخذ الأغنية والصوت والمعنى بتكون تفشوا سطر عن الملك انتوا حرين.

يعني الاثنين صاروا رحمي العندليب الأسمر والملك الحسن آنذاك، هذه غناها بعيد استقلال المغرب آنذاك العندليب الأسمر. ما بعرف إذا قديش على أي حال، الماء والخضرة والوجه الحسن عراء اسم تختال وبعيد الحسن. صباح الخير.

0: إدارتكم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية وكل عام وأنتم بخير. إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يومياً. مثلاً ميكروغال إلكترا 20 لتر 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني.

0: AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: تحياتي للمتابعين وأضحى مبارك للمحتفلين، كل المحتفلين. وكمان بدي أشكر الزميل إيهاب عويس إمبراطور التقنيات والهندسة الإذاعية، تحياتي إليك، يعطيك العافية إيهاب. كمان الزميل خليل إبكار حداد معد كله بتاع كله. واسمحوا لي، لا يمكن أن يمر الأضحى دون اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد حسن. الله يسعد صباحك فضيلة الشيخ، وأضحى مبارك.
7: حفظكم الله، أسعد الله صباحكم، أضحى مبارك لنا ولكم وللبشرية كلها.
6: الله يخليك، يعني لا يمكن دون أن نسمع الكلام الطيب والكلام الرائع من فيك يا أستاذنا وشيخنا المحترم.
7: حفظكم الله أخي الكريم، يعني عيد الأضحى المبارك هو عيد التهذيب والرقي بالنفس والأخلاق، هو عيد الصبر والإيمان والتوجيه، هو عيد جبر الخواطر.
6: نعم.
7: وبشاشة الوجه وطلاقة الأخلاق العالية الراقية التي تؤكد المعاني الربانية التي اتفقت عليها شرائع السماء على اختلاف أسمائها ومسمياتها. فدين الله واحد، والأنبياء والرسل إخوة، وأتباعهم عليهم أن يرعوا وأن يعتبروا وأن يتعظوا. الدين النازل من السماء هو من أجل إصلاح الناس، كل الناس.
6: نعم.
7: فوق كل أرض وتحت كل سماء. وأبو الأنبياء وشيخ الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا دروسا لها أول وليس لها آخر، في الصبر والتضحية والفداء والخضوع والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وما أصاب الناس في هذا الزمان هو بعدهم عن قيم السماء وشرائع السماء وتوجيهات السماء، الاستغناء بالنفس والاستقواء على الآخرين، والغطرسة والعربدة والبطر وجحود النعمة، كلها مؤشرات شؤم على مجتمعنا على المستوى المحلي والقطري والدولي. وهذا ما نشهده كما ترى، ولا يخفى عليكم ولا على أحد من المستمعين.
6: نعم فضيلة الشيخ، لو تكرمت وتفضلت وشرحت لنا عن اليوم الثالث للأضحى المبارك، الشعائر التي يقوم بها الحجاج في مكة المكرمة.
7: نعم، من المعلوم أن أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف في عرفة والمكوث في عرفة، وهو اليوم الذي يسبق يوم النحر أو يوم العيد.
6: نعم.
7: والعيد كما نعلم هو العاشر من شهر ذي الحجة، والذي يعني وافق يوم الأربعاء.
6: نعم.
7: وعلى المتعجلين من الحجاج في اليومين التاليين من أيام التشريق، بمعنى يوم أمس وهذا اليوم، يرمون الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى. ومن كان متعجلا طبعا بعد أن يقوم في كافة المناسك كطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك، يطوفون طواف الوداع ويودعون البيت الحرام والكعبة المشرفة، عائدين إلى بيوتهم أجورين غير مأزورين. ومن تأخر ينبغي له كذلك أن يرمي الجمرات، بإضافة يعني الصغرى والوسطى والكبرى، في كل جمرة 7 حصيات. والرمي رمي الجمرات هو إشارة ورمز حقيقة للمستمعين، حتى نؤكد أن

0: رمي الجمرات هو رمي إبليس، والمقصود من ذلك ليس رمي الحصى والقلوب فاجرة والعياذ بالله، ولكن ينبغي أن نرمي إبليس يعني في الظاهر والباطن. لا. يعني لا ينبغي لنا أن نرمي إبليس بالجمرات في الظاهر وفي الباطن نكون أصدقاء وأصحاب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فرمي الجمرات هو من النسك ومن الشعائر المتعلقة بالحاج حتى يعود مغفورا له بإذن الله تعالى.
1: نعم. واليوم الرابع بدنا نزيد عليك ضغط شوي، اليوم الرابع غدا؟
0: لا، هو اليوم الرابع لمن نعم. كان متأخراً, متأخرا أخي أبو خادي. يعني نعم. من أراد أن يتعجل نعم. يرمي أمس ويرمي اليوم وبالتالي يودع، لكن من اضطر للتأخر نعم. عن السفر ومكث هناك نعم. اليوم الثالث من أيام العيد ينبغي له يعني أن يرمي الجمرات. المقصود يوم العيد هو يوم النحر سبع نعم. حصيات، المقصود في يوم الخميس ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، والجمعة هذا اليوم لمن كان متعجلا
1: نعم.
0: وغدا السبت لمن كان متأخرا يرمي الجمرات مرة أخرى ويطوف الوداع ويعود راشدا إلى أهله وبيته نعم. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق
1: نعم.
0: أن الأحاديث كلها تنص على أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وتفسير الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم، فمن حج ولم يرفث ولم يفسك عاد من الذنوب كيوم ولدته أمه. فهنيئا لمن حج ولمن طاف ولمن قام ولمن رمى الجمرات، ونرجو السلامة لحجاج العالم الإسلامي على العموم وحجاج الداخل الفلسطيني على وجه الخصوص.
1: نعم، قلت فضيلة الشيخ أن يعود راشدا، هل هناك صفات أخرى يجب على الحاج أن يتحلى بها بعد أداء هذه الفريضة المقدسة؟
0: نعم، قال العلماء من علامات نعم. الحج المبرور أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة.
1: نعم.
0: بمعنى يعني أنت توجت العبادات بحج بيت الله الحرام، والحج كما نعلم هو فريضة العمر يفرض على المستطيع ماليا وبدنية مرة في العمر ومرة في الحياة.
1: نعم.
0: فمن حج بيت الله الحرام ينبغي له أن تكون نظرته إلى الآخرة أكثر من نظرته إلى الدنيا، يعني لا يتعلق بالدنيا وكأنه لم يحج.
1: نعم.
0: هذه الدنيا فانية وزائلة.
1: نعم.
0: نأخذ منها ما يعيننا على الزاد وعلى السفر الطويل، ولكن الآخرة ينبغي أن تكون هي محط النظر لنا جميعا. ولو وجدت هذه المفاهيم مطبقة على أرض الواقع لما اعتدى أحد على أحد، ولما سفك أحد دم أحد، ولما يعني انتهك أحد عرض أحد أو استحوذ على ماله قصوى يعني عنوة وإكراها. نعم
1: لو
0: نعم لو
1: فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ محمد حسن، يعني بدي أقول لك بالعربي الدارج كلامك بعب الرأس يا أخي، والله العظيم الله يخليك على الكلام الطيب والجميل. اسمح لي بس على يعني فعالية معينة لابد الأضاحي في منطقة الريني والمشهد، يمكن لابد أنه تحكي لنا كلمتين عن الأضاحي يوم أمس أو يوم العيد.
0: ممتاز نعم. ممتاز ممتاز نعم. الأضحية يبدأ وقتها بعد صلاة العيد وينتهي عصر اليوم الرابع، يعني عصر غدا السبت تنتهي عملية ذبح الأضاحي. وقبل أن أتحدث إليك
1: نعم.
0: تواصلت مع عدد من العائلات ليأخذوا نصيبهم من لحم الأضاحي
1: نعم.
0: فالأضحية فيها توسعة على الناس وفيها جبر خواطر، وهي تحمل من المعاني الرمزية والقيم أكثر من أن تكون يعني لحمة للأكل وللطعام. وعلى هذا الأساس يعني ينشط الناس في هذه الأيام المباركة سواء في الرين أو المشهد أو كفر كنة أو المنطقة الداخل على العموم على أهل كل بيت أضحية. يعني الأضحية سنة مؤكدة وبعضهم قال واجب على الإنسان المقتدر، لذلك كل من كانت عنده سعة وضحى عليه أن يأكل، وله أن ينظر إلى حال المحتاجين والفقراء والمساكين، وأن يهدي كذلك الجيران والأصدقاء والقرائب
1: نعم.
0: وما إلى ذلك، ففيها من المعاني والقيم ما فيها، والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، وهذا يعني قمتم بتوزيع الأضاحي على
0: نعم.
1: المحتاجين
0: نعم ويستمر التوزيع في هذا اليوم.
1: نعم.
0: وعندما يعني يتسنى لنا التواصل مع

0: الناس الذين يضحون ولا يعرفون نعم. لمن يسلمون هذه الأضاحي يتواصلون معنا نعم. لأننا أدرى بحال المجتمع وأحوال الناس لنوزعهم على أصحاب الحاجات والمستحقين والمتعففين.
1: نعم فضيلة الشيخ محمد حسن لا فض فوك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير وأضحى مبارك لك دائما.
0: حفظك الله أخي أبو فادي، بس
1: تفضل أخي لو سمحت.
0: أولا يسرني دائما أن أتحدث إليك.
1: أنا أشكرك
0: يعني لك في القلب مكانة ومنزلة. هناك بعض العائلات
1: نعم.
0: المسيحية أقولها على الأثير
1: نعم.
0: يسعدني التواصل معها في رمضان وفي الأضحى نعم. وعلى مدار العام منذ سنوات طويلة يأتون إلينا دون ذكر أسماء ودون من ولا أذى، نعطيهم كما نعطي العائلات المسلمة. هذه الكلمة ينبغي أن تقال
1: نعم.
0: حتى نؤكد معاني التكافل في مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني.
1: نعم أشكرك عادي اللفتة فضيلة الشيخ محمد حسن، وقد تأخينا هلالا وصليبا. شكرا لك. شكرا
0: حفظكم الله، كل عام وأنتم بخير.
1: الله يخليك وانت بخير فضيلة الشيخ محمد حسن على الكلام الطيب واللفت الكريم. كمان دائما التأخي يدعو إلى التأخي، و أعتذر عن أن يقول قصيدة لأن أنا بحب لغته العربية الرائعة فضيلة الشيخ محمد حسن. إيه بدي أقول لكم إيه أضحى مبارك. كمان إيهاب بيتمنى لكم أضحى مبارك. إيهاب عويس الله يعطيك العافية، وكمان خليل إبكار حداد، وكمان إدارة الإذاعة مديرها وعائلته بيتمنوا للجميع أضحى مبارك. نلتقي لنرتقي. الزميلة أثيل كباها تكون معكم بأخبار الثانية عشرة. أضحى مبارك كمان مرة، وبدي أطلع معكم على حلب مشوار صغير. يلا

0: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطريق.

0: ده سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على العفولة؟
3: شو الصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. نستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولة.
1: شيري انا بالطريق.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي احسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
7: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور مع عجل، شاور مع خروف، وشاور مع حبج، والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبعاليم. للطلبيات 049-555-237. وأضحى مبارك.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اغتيال عماد سليم، الذي قال إنه يشغل منصب نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون.

0: في كتاب القسام التابعة لحركة حماس، وذلك في غارة نفذت يوم الأربعاء الماضي شمال قطاع غزة. وأضاف أن الغارة استهدفت موقعا كان يتواجد فيه أيضا قيادي آخر في حماس، مشيرا لأن نتائج استهدافه لا تزال قيد الفحص. وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 مواطنين فجر اليوم في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 5 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع اليرموك بمدينة غزة بعد أن أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات. إلى ملف لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أن السلاح الجوي يواصل تنفيذ هجمات على ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن الجهود العسكرية متواصلة لإزالة أي تهديد عن سكان البلدات الشمالية. وفي السياق، أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية بأن الجيش يوصي القيادة السياسية بتكثيف الضربات الجوية والبرية في لبنان وسط مخاوف من احتمال ضغط أمريكي قريب لوقف العمليات هناك. بدورها قالت مصادر لبنانية إن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي متواصل على عدة مناطق في البلاد، يأتي ذلك بعد إنذارات إسرائيلية لسكان عدة بلدات جنوب لبنان بالإخلاء بإدعاء مهاجمة بنى تحتية ومواقع تابعة لحزب الله. وأفادت مصادر صحفية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه لا شيء يبرر الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على منطقتي الصور والنبطية وتدمير معالمهما التاريخية، مؤكدا أن ما يحدث يزيد من التمسك بوقف إطلاق النار والعمل على الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة. من جهتها، دعت كتلة حزب الله البرلمانية سلطة اللبنانية إلى الخروج من مسار المفاوضات المباشرة وعدم الخضوع لما وصفته بإملاءات واشنطن. أفاد القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف أمام أبو مرخية بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الحرم أمام المصلين والمواطنين حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والموظفين على مغادرته. وشهدت المنطقة تجديدا في الإجراءات العسكرية وإغلاق الحواجز والبوابات المؤدية إلى الحرم. من جهة، اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، مطالبة بتحرك دولي لوقف هذه الإجراءات. إلى التطورات في الملف الإيراني، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تضغط على واشنطن لضمان العمل بحرية ضد حزب الله ضمن الاتفاق مع إيران، وسط قلق في تل أبيب بشأن مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران. وفي سياق متصل، نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب يراجع أحدث نسخة من اتفاق محتمل مع إيران لإطلاق محادثات بشأن البرنامج النووي. كما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن مفتاح أي اتفاق مع إيران يتمثل في التخلي عن البرنامج النووي والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ماذا نقول غير أنه إن شاء الله الله يهدي البال وتكون الأيام حلوة دائما مثل كل أسبوع.

0: كل تحياتي لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، كل الخير والصحة والعافية، ونحن معكم أعزائي مع الكثير من الاتصالات. في عنا وسادتين، كل وسادة هي وسادة مساج طبعا بسعر مغري جدا، رح تخذوهن هدايا اليوم، بس جاوبوا صح على الأسئلة. وطبعا البرنامج للي مش عارف طبعا هو تحت رعاية بيك يور ليزر كما سمعتم. ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك، اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، واذا ما عجبكم الجهاز في عندكم امكانيه لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الان على نجمي 3414. نعم عندكم وسادتين، كل وساده هي طبعا وساده مساج صحيه، اللي طبعا اللي اخذوها دعونا بالخير، ادعوا له طبعا بيكيو ليزر. والاتصالات على 0460101، والاسئله راح تكون طبعا كل مين بيجاوب صح السؤال راح دغري يفوت على قرعة الوسادات من بيكيو ليزر. من هو شاعر النيل؟ هذا هو طبعا السؤال، من هو شاعر النيل؟ هل هو أحمد شوقي أم حافظ إبراهيم أم محمود درويش أم المتنبي؟ شاعر النيل سافيمنتي. سلام لمين؟ ألو،
1: صباح الخير.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك
1: ابو ليانا يا غالي.
0: اهلا سيد سليم، شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله يسعدك، جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله.
0: الله يخلينا اياك، وان شاء الله ايامك سعاده، وبلكي

0: ان شاء الله بيكيور ليزر. طبعا اذا اتصلت ولا بعدك اخذت الجهاز ما اخذتوش شو عم بيصير معك؟
1: لا والله بعتني
0: بدك تتصل على نجمي 3414 وانصحك بكل قوه لانه الجهاز عندي وانا كتير مبسوط منه وان شاء الله كمان انت كمان اكيد بكون ما تكون مبسوط منك اذا عندك اوجاع ان شاء الله.
1: سلامة قلبك اذا انت مبسوط احنا مبسوط
0: حبيب قلبي خلينا اياك يا غالي يا مغلغل.
1: وين السؤال؟
0: وين السؤال؟ من هو شاعر النيل؟ هل هو احمد شوقي ام حب احمد شوقي؟
1: احمد شوقي.
0: الجواب غلط.
1: لا
0: مش هو مش هو شاعر احمد شوقي شاعر الامراء. اذا هل هو احمد شوقي حافظ ابراهيم محمود درويش المتنبي؟
1: الثاني.
0: الثاني حافظ ابراهيم صحيح. هذا هو شاعر النيل ويعطيك الف عافيه غالي يا مغلغل. باي. مرحبا لمين؟ الو الو صباح الخير.
2: جمعة مبارك ان شاء الله.
0: يا هلا وسهلا.
2: ان شاء الله تكون بخير.
0: الله يخلينا اياك طمنينا عنك انت بخير.
2: نجاح من الناصري معك الحمد لله.
0: اهلين اخت نجاح ان شاء الله ايامك سعاده يا رب.
2: الله يسعدك ربنا.
0: يلا حاضره
2: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله خير. سؤالي لك وان شاء الله امورك تكون هوينه على علينا وعليك. كم عدد حروف اللغه العربيه؟
2: 28
0: حرف. صحيح جوابك جدا صحيح وان شاء الله يا رب حظك حلو مع
2: بي. لك بس بدي اسال سؤال. انا بدي مرة عيلة بندورة وصلنيه.
0: هاي بدك تسال بالانتاج. بالانتاج كل شيء بوصلك. يمكن لازم المفروض تروح عندهم على على المحل نفسه.
2: وين المحل؟
0: بقدرش اقول لك على كل التفاصيل هاي. خليك بالانتاج وممكن يشرحوا لك. شكرا لك عزيزتي.
2: وصل للانتاج. شكرا.
0: يلا يعطيك العافيه. أهم شيء علب المندورة. 0-64-10-101 صباح الخير لمين؟
3: ألو.
0: صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا هلا مين معاي؟
3: معك نايف من جوليس.
0: نايف شو أخبارك من جوليس؟
3: يا هلا أهلين الله يسلمك.
0: الله يسعد جوليس. طبعا استعملت اشتريت البيكيور ليزر جهاز الأوجاع.
3: لا والله على همي اما انا عندي اوجاع كثير. اما
0: والله
3: أنا
0: هذا الجهاز انا يعني بنصح فيه كل واحد ياخده راح يدعي لنا نجمه 3414 لانه عن جد عم بياخذ تاثير رهيب وانا عم بستعمله كثير الحمد لله رب العالمين. يعني بتتحسن الاوجاع بطريقه ملفته للنظر الحمد لله.
3: انا سمعت نصيحتك وكمان حدثوني ناس ثانيين عليه
0: جدا ممتاز.
3: بستنى بس تطبع شوي مسجلة الفيزا على
0: الشاشة. عمهلك إذا مسجلة الفيزا عالي بلاش شوي شوي. بالهدوء إن شاء الله. حاضر؟
3: حاضر.
0: إذا حاضر بدي سمعت بالنظرية النسبية؟
3: نعم.
0: النظرية النسبية سمعت فيها؟
3: اينشتاين.
0: اينشتاين كل احترام لإلك كل احترام لإلك. نعم هو اينشتاين.
3: رمزة ام تو سكوير.
0: ما شاء الله عليك. شوف انا بصراحة بعرفش رمزة بس مدامك انت نورتني معناته بتعلم منك. شكرا لإلك عزيزي بارك الله فيك. إذن 0-64-10-101 تحياتي من الأعماق لكل محبينا وستين اليوم بدي ربحكو كل وسادي هي وسادة مساج طبي من بيكيور ليزر. 0-64-10-101 السؤال القادم ما هي عاصمة المغرب؟ نعم المغرب هل هي الدار البيضاء أم مراكش أم الرباط أم فاس؟

0: إذن من هالأغنية الحلوة تحية للأستاذ والصديق الغالي على قلبي عادل طه، لك منا أطيب الأمنيات. اللي موصلوش علب بندورة طبعا أكيد رح توصلوا على البيت، أكيد العلب إن شاء الله الإشي بأمان. مرحبا لمين؟ ألو،
1: السلام عليكم دريد.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
0: أهلا هلا هلا، مين معي؟
1: ختام.
0: أهلا ختام،
1: برنامج برعاية بيكو نيزان.
0: أيوة صحيح،
1: ويا ريت
0: يا ريت. يا شو يا ختام؟
1: زي ما قالها المسجارة عالية،
0: المسجارة كمان عندك الفيزا طاعة منيحة.
1: بتلبع حتى فوق المعاش.
0: طيب، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب تربح معانا اليوم.
1: إن شاء الله الله بحلحلها.
0: الله بحلحلها يا رب على الجميع وعلى جميع عباده. وأي إشي إحنا حاضرين، رقبتنا سدادي أختنا ختام.
1: تسلام
0: الله يخلينا إياكي، الله يسعد القلب. طبعا بيكو ليزر نجمي 3414، وسألت سؤال بتأمل انك تجاوبيني عليه، ما هي عاصمة المغرب؟ هل هي الدار البيضاء ام مراكش ام الرباط ام فاس؟
1: الرباط.
0: الرباط والجواب صحيح، نعم هي الرباط. شكرا لك يا غالي.
1: العفو العفو،
0: سلامات. مرحبا لمين؟ يا هلا حبيبي، مين معاي؟
2: محمد حبالة معك.
0: محمد شو اخبارك؟
2: الحمد لله، شو اخبارك؟
0: هلا محمد.
2: بيك ليزر طبعا،
0: بيك يور ليزر، وان شاء الله طلبته ولا بعدك؟
2: لا ان شاء الله حنطلبه ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب يكون حظك حلو. حاضر السؤال،
2: يلا.
0: من هو امير الشعراء؟
2: احمد شوقي.
0: احمد شوقي صحيح، هو امير الشعراء، وان شاء الله حظك يكون حلو. صباح لمين؟ الو الو، صباح الخير. اوكي نكملين. إذن بيكو ليزر طبعا ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر يا جماعة جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740، ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414، وستين مساج بجننوا بيستنوكم اليوم. فاصل ونواصل.

0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير. إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية وكل عام وأنتم بخير. إدارة هيبر أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهادات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة وكل عام وأنتم بخير.
1: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة حي بلال يافة الناصرة المدخل الغربي وكفر كنا درب السوق وكل عام وأنتم بخير.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
0: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور معجل، شاور مخروف وشاور محبج والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 0495552237 وأضحى مبارك.
3: الشمس دائماً.

0: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
1: عدنا إليكم والعود أحمد تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، وعلى أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ونحن نبث لكم هذه الموجة، موجة الشمس على 101 FM 98.1 FM، بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3700 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك يا جماعة، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا الآن على نجمي 3414 وستين مساجات بجننوا من بيكيو ليزر سولافيو. مرحبا لمين؟ ألو
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
2: برعاية بيكيو ليزر.
1: يا سلام.
2: يا هلا.
1: يا سلام عليكي. مين معاي؟
2: عبير.
1: عبير كيفك يا عبير؟
2: غدير.
1: غدير كيفك يا غدير؟
2: الحمد لله تمام.
1: الله يخلينا ياكي. وبدي أسألك سؤال لأنه ممكن تكوني قريبة كتير من الوسادي اللي كتير
2: رح تكون هوية.
1: بتعرفي إسبانيا؟
2: لا.
1: ما سمعتيش بإسبانيا؟ دولي اسمها إسبانيا، ما سمعتيش فيها؟
2: سمعت.
1: الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بتزوريها. قولي لي شو عاصمة اسبانيا؟
2: احتمالات في
1: يا حبيبي برشلونة، مدريد، فالنسيا، اشبيليا. وبدي اساعدك اكتر، هي على اسم نادي مشهور جدا ان كتير ناس بتحبه بالعالم، نادي فوتبول.
2: مدريد. كرة
1: مدريد. مدريد مش مدريد. برشلونة. مدريد لما بتروحي على اسبانيا لازم تعرفي انه عاصمتها مدريد مش برشلونة. اوكي مع كل حبي طبعا لبرشلونة. يعطيك العافية محمد. بابا الله لك منا أطيب الأمنيات يا محمد، الله يسعد هالروح.

يلا إذا السؤال التالي، من هو مؤلف رواية الأيام؟ رواية كتير بحبها وبنصحكم تقرأوها. هل هو طه حسين، نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، يوسف إدريس؟ من هو مؤلف رواية الأيام؟

0: إذا من صبية بتقول سيرفتي مواليد 96 وأنا مواليد 2006، عادي أنا ديها يا خالته، شو رأيكم يا جماعة؟ سؤال بتسألنا وبتأمل إنه تساعدون فيها. بالنسبة لشربة القهوة يا جماعة الخير اللي بيشربوا قهوة، القهوة تزيل الكرش، هذا النوع من القهوة قادر على حرق دهون البطن بطريقة سريعة. إذا فنجان القهوة صار حاضر، أوكي. طيب بالنسبة للأبراج، أبراج النفسيات، سوري من كل محمضة، هني أبراج الدلو والميزان، أبراج الأناقة والشياكة، العذراء والثور، أبراج الأكل أبو كرش بكل الأوقات، العقرب والسرطان، أبراج الرأس اليابس، الجدي والحمل، أبراج القوة والمزاج، الحوت والجوزاء، أما أبراج شفت الحال الزايدة عن حدها، الأسد والقوس، الله يجيرنا. مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا،
1: شو أخبارك يا أخي العزيز؟
0: شو أخبارك يا غالي يا مغلغل؟
1: أنت المغلغل، أنت الغالي على الجميع.
0: مين معاي؟
1: معك أبو أكرم نعراني ابن.
0: أهلا أبو أكرم، الله يخلينا إياك، طمنا عنك يا أبو أكرم، أنت منيح؟
1: الحمد لله.
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: هسه بدنا نطلب.
0: أطلب أطلب، نجمي 3414 راح تدعي لي كمان، بس تطلبه
1: معلومة ندعي لك.
0: الله
1: يسلمك.
0: بيكو
1: ليزر هاي من أروع ما يمكن، أنا عندي المخشير الثاني يا داك.
0: عندك المخشير الليزر اللي أيوة. ممتاز. لما تطلبه هذا راح تفهم قديش هذا الإشي إله يعني فوائد مش طبيعية، وإن شاء الله حظك يكون حلو اليوم.
1: بكفي نسمع صوتك.
0: ايش هذا ابو اكرم الكلام الحلو هذا؟ ايش هذا الكلام
1: يعني؟
0: حبيب قلبي ابو اكرم، احنا بنحبك كمان.
1: سعيد ويسعد
0: لي قلبك، يخلي لي اياك ابو اكرم. صباح الخير لمين؟
2: صباح.
0: صباح،
2: كيفك دريد؟
0: انا تمام، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: مين معي؟
2: رنين ناصر.
0: اهلا رنين، شو اخبارك يا رنين؟
2: الحمد لله، كيف كنت؟
0: طلبت جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
2: بعد
0: من نجمة 3414.
2: ادعي
0: لي ان شاء الله. اوكي حاضر. السؤال،
2: في سؤال،
0: من هو مؤلف رواية الايام؟ هل هو طه حسين ام
2: طه حسين؟
0: مزبوط، كل احترام لك رنين، العميد الادب العربي طه حسين. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: يا هلا،
3: جمعة مباركة لك ولجميع مستمعين إذاعة الشمس.
0: إيش هذا الكلام الحلو؟ كبير هذا الكلام، كبير.
3: بعدين إحنا راسنا بشيابة لما نسمع صوتك، إحنا برج الحمل قاعد تغلط علينا.
0: لا لا لا لا، برج الحمل أحلى برج بالعالم.
3: إحنا بنحبك، راسنا كيف وحب لما نسمع صوتك.
0: لا لا لا، أحلى برج، برج الحمل يعني، متأسف منكم.
3: شو أخبارك أبو ليان؟
0: اشتقت لك. شو أخبارك أنت؟ طمني عنك.
3: أنا أكثر الحمد لله. شو بدك تسألني؟
0: شوف كيف أنت واليونان؟
3: اليونان
0: منيحة. بتحبها لليونان؟
3: آه.
0: شو عاصمة اليونان؟
3: اليونان عاصمتها
0: أثينا. أثينا، ولك يا إبراهيم إنك جدع، والله إنك جدع، الله يخلينا إياك ويسعد لي إياك.
3: هي أبو ليانا، ليانا في واحد كان من زمانات عيوك يظل يروح اليونان، يروح اليونان كدبر، كان يحب اليونان.
0: طيب
3: راح سمى بنته أثينا عاصمة اليونان.
0: أوه يعني هاي أحلى من هيك عبس. بتحب الأغاني اليونانية ولا كيف؟
3: بحب اغنيه، حط لها
0: اغنيه يونانيه. يلا يلا، اسا بدي اهديك اغنيه يونانيه.
3: يعني
0: يعطيك
3: الف الف الف عافيه يا غالي يا
0: انت حبيب الشعب كله، الله يخلينا اياكم، نحبك. اوكي
3: حبيبي، واحنا كمان.
0: يلا يا روحي سلامات.

0: اوكي طبعا اغنيه يونانيه شهيره جدا للفنان العالمي اليوناني نيكوس فيرمادوس. سلام لمين؟ الو.
1: الو.
0: ايوه
1: مرحبا.
0: هلا
1: بكل
0: زين. يا سلام، مين معي؟
1: كريستيان عويس. مريني،
0: شو اخبارك حبيبي؟ كيف امورك؟
1: يا الحمد لله. الحمد
0: الله يسعد هالروح. ان شاء الله امورك سعاده وبس هدات بال. وطلبتوا جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
1: لا ان شاء الله بنطلبه.
0: اطلبه ان شاء الله، لانه راح يساعد والدك اذا عنده اوجاع حدا الوالدي، فبالذات المفاصل الديسك، يعني كل هاي الامور بتساعد. أكيد. كتير. حاضر للسؤال؟
1: اكيد حاضر.
0: ما هي عاصمه تونس؟
1: عاصمة تونس؟
0: نعم
1: المغرب.
0: غلط. عاصمة تونس المغرب. يا زلمي يا زلمي، شو المغرب؟ المغرب دولي. لا ما هو اسمع، إذا أبوك حدك بقول لك المغرب معناته أكلنا هوا. لا يا عنان، بينفعش يا عنان. شو عاصمة تونس؟
1: الخيرات.
0: صفاقس، سوسة، تونس، بنزرت.
1: لا تونس.
0: تونس عاصمة تونس. تونس
1: ملاش عاصمة
0: تونس. الله يسعد روحك. المغرب حبيبي يا حبيبي. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكو ليزر كما استمعتم، وطبعا هو ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر ثورة فعلا في عالم العلاج، وأيضا هو طبعا يعالج الألام المزمنة الحادة، الالتهابات، الإصابات الرياضية، الجروح، مشاكل العظام، المفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل، وبتقدر يعني تشتري هذا الجهاز على نجمة 3414. تصلوا وادعولنا، لأنه الجهاز عم بيأخذ تأثير كبير جدا إيجابي على الجسم. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: معك سلمى من دبوريا.
0: سلمى شو أخبارك يا سلمى؟
2: والله الحمد لله، يعني رايح على دور من الأوجاع اللي أنا فيها.
0: سلامة قلبك يا سلمى. اشتري الجهاز هذا، بتبطل تروح على دور ولا عباله.
2: نفسي أشتري. وأنت جربته يعني ولا؟
0: أنا لجوج جربته، أنا صار له سنتين معي الجهاز وأنا مكيف عليه طبعا، فعشان هيك
2: بدي ارد عليك واشتري.
0: اشتري نجمة 3414 وادعي لي كمان بعد ما تشتري. اوكي
2: بدي ادعو لك قبل وبعد.
0: يسعد هالقلب. شو اخبارك يا حلوه؟
2: اهلين. الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا سلمى، وان شاء الله ايامك سعاده وهدات بال. شكرا.
2: احنا وياك والكل المستمعين.
0: مرحبا لمين؟ يا هلا.
3: هلا ابو ناجي معك.
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمني عنك.
3: مشتاق لك.
0: انت وينك؟ كيف يا ولعت؟ شو اخبارك؟ كيف الامور؟
3: والله يا داخل عن يوتلر.
0: الله يخلينا اياك.
3: عم مدريد انا عليك.
0: ايش حبيبي؟
3: ايه هذا الدكتور ديال عقد المصري.
0: اه ماله؟
3: لمس ابونا. بدنا نعرف عرايو الدجاج ايش فصيلته؟ بتعرف شو الدجاج ناي فصيله؟
0: شو فصيلة الدجاج؟
3: اه
0: شو فصيلة الدجاج؟
3: قال ديناصور. كيف يعني ديناصور
0: يا زلمه؟ وبعدين العوضي قصدك؟ العوضي. اه
3: لا حط على الشاشه.
0: جننا هذا العوضي. العوضي هذا بالاخر بيا بقول اللي بضل له يرد عليه بده يجيبنا بحوض نعنع. العوضي
3: استا بمزحش مع هذا. فوت على الشات جي بي تي اللي عند شو اساله بكل لقب من التنين، فصيله التنين.
0: طيب خيا احنا يعني هسه شو بدك اللي بدنا نوصله؟ احنا خلينا بالبيكو ليزر، خلينا نعالج اوجاعنا، مفاصلنا، مراكبنا، ديسكاتنا. جاي تقول لي جاجي اصلا تنين؟ اذا بالله عليك
3: ما كانت بتوحش بزياده عشان باكل
0: دجاج. عمالك بنات عزاز. انت الله يسعد هالروح، يعطيك العافيه. باي. هسه الجاجي شو اصلا تنين وديناصور؟ انا مالي

صراحة طلع عن جد طعم القهوة بيفرق مع مين تشرب القهوة. لمن أشرب القهوة مثلا مع الزميل إيهاب بيختلف لمن أشرب القهوة مثلا مع زميل تاني أو مع، فبتلاقيها سبحان الله في إلها نكهة خاصة. يعني معك إيهاب فنجان القهوة حلو، مع عبدالله كمان فنجان القهوة حلو، بلاش نفوت بعض، بس ممكن مع حدا تالت يكون فنجان القهوة مر كتير. شربك فنجان قهوة مرتب حياتي. سألوا حكيما الحب أقوى من الصداقة، فقال الحب أقوى ولكن الصداقة أبقى. ركزوا منيح بالأجوبة. في دراسة بتقول إنه المرأة بتفكر بترك وظيفتها 17 مرة في اليوم. تعرف إنه مزبوط الحكي؟ عن جد ليش النساء كل ما بيطفروا من حدا أو بيطفروا من المدير أو بيطفروا من، فبتروح هذا آخر يوم إلي بالشغل، فبتكون هي صلى 20 سنة مداومة بس هي كل يوم فعلا بتفكر تترك الشغل. ليش النساء بتفكر تترك شغلها؟ 80% مش مبسوطات بالشغل، بعرفش ليش. الله يهدي البال. على كل حال إن شاء الله بتضلكم بالشغل وتضلها أيامكم كلها سعادة وهدات بال. احنا مكملين يا جماعة 0-64-10-101 وستين اليوم راح يكونوا من نصيب مين؟ راح نشوف. خالد غنايم، تحية من الأعماق إلى أغلى خالد غنايم في السخنين هناك. أتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية ومنحبك كثير.

0: التحيات القلبية من أبو آدم لمنصور ونعيم وأمين أبو تايه وللحج إم النعيم لأبو خالد عامر جمال. تحية من الأعماق إلى الغوالي على قلبي أبو آدم حبيب الشعب، إلى منصور، إلى نعيم، إلى أمين، وأيضا أبو تايه وللحجة الغالي علينا جميعا إم النعيم. ربنا يقويك ويحميك وتضلك دايما علامة مميزة بكل الحب والسعادة من قولك إياها. وإلى أبو خالد عامر جمال سلموا عليك. اوكي احنا طبعا رح نروح لهذا الفاصل الاعلاني، من بعد الفاصل مكملين معاكم فخلوكم معنا.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
3: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندى مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
4: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
5: عيب علي إذا عارف.
4: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
5: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
4: لا بعيدة، ساعة نصل.
5: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
4: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
5: later. بركي نروح نعايد عند امي.
4: هو علينا
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
5: خلاص هات نروح عند ميسا.
4: مين ميسا؟
6: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لوتر.

0: الفصيحة.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: الشمس دائما.
4: كيفك خيتا؟ جيب الأولاد تعوا، مزمنين عنا الليلة، عاملين على إيش؟
5: سلام، معك أبو الحروف. حلو منك انك بتعزم وبتلم شمل العيلة، بس عالها ايش معناها مشاوي، وزد لك سخين على النار.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.
7: نلفت عنايتكم ان هذا البرنامج معد

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وعلى أمل أن تكون دائما أيامكم كل الخير والصحة وهدات البال. إذن من سافيمينتي طبعا كل الحب لكم أيضا من خلال أغنياتنا الحلوة.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، وبتضلك جميلة جميلة جميلة، وإن شاء الله أيامي كلها جميلة. ننهي مع أغنية عمري معك لأنغام، وبهديكوا هالأغنية بشكل خاص. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار موعد الزميلة أسيل كبهام. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقة استوديو رقم 1 هذا الصباح. صباح الخير يا بلدي.

0: حلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: ما في حالي ما بنقدر عليها السوتر في كل حالي.
2: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
2: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
4: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
6: اخيرا. ماركة السيارات تشاري وصلت كمان على عفونة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفونة.
4: شاري انا بالطريق.
7: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
8: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أصدر الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى سكان 6 قرى وبلدات في قضائي صور وصيدا جنوب لبنان بادعاء مهاجمة مواقع تابعة لحزب الله. وأعلن الجيش أن سلاح الجو يواصل تنفيذ هجمات على موصفة ببنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان لإزالة أي تهديد على سكان البلدات الشمالية. تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر صباح اليوم عدة إنذارات بالإخلاء لمناطق جنوب لبنان. بدورها قالت مصادر لبنانية أن الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي متواصل على عدة مناطق في البلاد. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك في بيان مشترك عن اغتيال عماد سليم الذي قال إنه يشغل منصب نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام التابعة لحركة حماس، وذلك في غارة نفذت يوم الأربعاء الماضي شمال قطاع غزة. وأضاف أن الغارة استهدفت موقعا كان يتواجد فيه أيضا قيادي آخر في حماس، مشيرا إلى أن نتائج استهدافه لا تزال قيد الفحص. ذكرت مصادر إسرائيلية أن قيادة الجبهة الداخلية تستعد لاحتمال اندلاع حرب مستقبلية جديدة مع إيران، وسط تقديرات بأن أي مواجهة مع طهران ستبدأ بشكل مفاجئ ومن دون إنذار مسبق للجمهور أو السلطات المحلية أو المستشفيات. ونقلت المصادر عن ضابط كبير في قيادة الجبهة الداخلية قوله إنه على الجيش أن يكون مستعدا للانتقال من الصفر إلى المئة خلال وقت قصير على حد وصفه. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الفتى ليث عواد في 17 من عمره إلى جهة غير معلومة، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش داهمت فجر اليوم عددا من أحياء البلدة وسط انتشار مكثف للجنود وإغلاق بعض الطرق الداخلية. أفاد القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف همام أبو مرخية بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الحرم أمام المصلين والمواطنين حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والموظفين على مغادرته، وشهدت المنطقة تجديدا في الإجراءات العسكرية وإغلاق الحواجز والبوابات المؤدية إلى الحرم. من جهتها، اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، مطالبة بتحرك دولي لوقف هذه الإجراءات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندى مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض.

0: حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: الله أكبر. الله
2: رغبت سوميت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت سوميت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
1: الله أكبر.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
4: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
5: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
6: عيب علي إذا عارف.
5: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
6: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
5: لا بعيدة، ساعة نصل.
6: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
5: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
7: 2 hours later.
6: بركي نروح نعايد عند امي.
5: هو علينا.
8: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
6: خلاص هات نروح عند ميسا.
5: مين ميسا؟
8: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
10: الشمس دائماً.

0: هلو تشاري،
1: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لأني إسا وصلت
3: أخيراً. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
1: شيري أنا بالطريق.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
5: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
7: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
9: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
10: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي، لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتم

هنا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: يابا وانت رح نوصل؟
1: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
0: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
2: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
3: أنا.
4: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
1: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل هانت.
0: شو كمان ساعة؟
4: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
6: يا أهلي
7: زورونا فيبي بشارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
6: بيبي شارك بعرابي.
7: عيد أضحى مبارك. طشة العيد وفرحة العيل بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا، ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
8: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
9: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
8: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر
10: عالشمس دائماً.
11: أنا بحب الكوفات الحجيم، هيك راحة ونوم وأكل. انسي كوي، أعمل إشي رتسني.
12: سلام، معك أبو الحروف، كل عام وإنت بخير. شو رايك بفترة الأعياد نقوي عربياتنا؟ في احتمال ولا الإشي جدي؟
13: الشمس، منحط النقط على الحروف.
14: هنا إذاعة الشمس
15: 101.98.1 FM 6
14: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت طواقم طبية بعد ظهر اليوم عن مصرع فتى فلسطيني في 15 من عمره جراء تعرضه لصاعقة كهربائية داخل بركة سباحة قرب مفترق الحمرة، وأوضحت الطواقم أنه كان فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة عامل في 23 من عمره بجروح متوسطة بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله في مدينة بني براك، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح في الرأس. إلى ملف إيران، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن إدارة إيران لمضيق هرمز ترسخت عالميا، مضيفا أن السفن تعبر المضيق بإشراف القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وانتقد رضائي الرئيس الأمريكي ترامب معتبرا أنه لا يريد الاعتراف بسيطرة إيران على المضيق، مدعيا أن القوات الأمريكية تتراجع بعد محاولات فتح المضيق. كما دعا وزير الخزانة الأمريكي إلى التفكير في قوة الإيرانيين في الخليج بدلا من التهويل وفق تعبيره. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن إيران وحدها تملك حق اتخاذ القرار بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول ضرورة تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة أو تدميره تحت إشراف دولي. وقالت المتحدثة إن اليورانيوم المخصب ملك خالص لإيران وأن القرار السيادي بشأنه يعود لطهران وحدها.

0: في واشنطن أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس ترامب اطلع على تفاصيل اتفاق المقترح مع إيران لكنه لم يوقع عليه بعد، وتهدف المذكرة إلى فتح مسار مباشر للمفاوضات بين الجانبين خلال فترة تمتد 60 يوما، ويتصدر الملف النووي الإيراني لمباحثات بما يشمل مستقبل تخصيب اليورانيوم والتزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. إلى ملف لبنان، تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات وقف اطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. ومن المقرر أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف اطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ميدانيا، في لبنان أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء شرطي في بلدية عبا جنوب البلاد في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة، وأصدر الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم إنذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان 6 قرى وبلدات في قضائي صور وصيدا جنوب البلاد بإدعاء مهاجمة مواقع تابعة لحزب الله. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الفتى ليث عواد في 17 من عمره إلى جهة غير معلومة، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس. وقالت مصادر محلية أن قوات الجيش داهمت فجر اليوم عددا من أحياء البلدة وسط انتشار مكثف للجنود وإغلاق بعض الطرق الداخلية. أفاد القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف همام أبو مرخية بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الحرم أمام المصلين والمواطنين حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والموظفين على مغادرته، وشهدت المنطقة تجديدا في الإجراءات العسكرية وإغلاق الحواجز والبوابات المؤدية إلى الحرم. من جهتها، اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، مطالبة بتحرك دوليا لوقف هذه الإجراءات.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصرة 26، طبرية 28، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 24، في النقب 27، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير. إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
3: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
1: تشيري انا بالطريق.
5: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك. طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام

0: وانتم بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو، حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
6: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبش والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك بوعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
7: الشمس

0: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
1: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
3: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
5: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: ما في حالي ما بقدر عليها أسوتا في كل حالي.
7: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.

0: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة.
1: إدارة بير أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هي بير أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
2: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
1: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
4: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
3: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
5: الشمس دائما.
6: يا شباب، الفرحة والاحتفالات ولا مرة كانت بالزيكوكيم. حق سميح للكل.
7: 100% حج سميح مع كعب الحروف. فعلا الفرحة مش بالألعاب النارية والمفرقعات. انتبهوا وخلوا العيد سعيد.
5: الشمس منحط النقط على الحروف.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت طواقم طبية بعد ظهر اليوم عن مصرع فتى فلسطيني في 15 من عمره جراء تعرضه لصاعقة كهربائية داخل بركة سباحة قرب مفترق الحمرة، وأوضحت الطواقم أنه كان فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، وتم إعلان وفاته في المكان. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة عامل في 23 من عمره بجروح متوسطة بعد تعرضه لإصابة أثناء عمله في مدينة بني براك، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من جروح في الرأس. إلى ملف لبنان، قال رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي الزمير أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني وتوسيع نطاق تحركاته الميدانية، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل استهداف حزب الله في أي مكان يرصد فيه تهديد، كما أكد على أن الجيش يطور حلولا عملية وتكنولوجية جديدة لمواجهة خطر المسيرات، وقال إن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تطور وأنه يحافظ على مستوى عال من الجاهزية في مواجهة إيران. أيضا أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 5 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة دير قانون النهر ومبنى عند مفترق العباسية في قضاء صور جنوب البلاد. وفي السياق، دعت بلدية عدلون الأهالي إلى إخلاء البلدة والتوجه إلى مناطق وصفتها بالآمنة عقب الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات عسكرية مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان، ومن المقرر أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. إلى ملف إيران، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن إدارة إيران لمضيق هرمز ترسخت عالميا، مضيفا أن السفن تعبر المضيق بإشراف القوى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وانتقد رضائي الرئيس الأمريكي ترامب معتبرا أنه لا يريد الاعتراف بسيطرة إيران على المضيق، مدعيا أن القوات الأمريكية تتراجع بعد محاولات فتح المضيق. كما دعا وزير الخزانة الأمريكي إلى التفكير في قوة الإيرانيين في الخليج بدلا من التهويل وفق تعبيره. أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن إيران وحدها تملك حق اتخاذ القرار بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة أو تدميره تحت إشراف دولي. وقالت المتحدثة إن اليورانيوم المخصب ملك خالص لإيران، وإن القرار السيادي بشأنه يعود لطهران وحدها. في واشنطن، أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس ترامب اطلع على تفاصيل اتفاق المقترح مع إيران لكنه لم يوقع عليه بعد، وتهدف المذكرة إلى فتح مسار مباشر للمفاوضات بين الجانبين خلال فترة تمتد 60 يوما، ويتصدر الملف النووي الإيراني لمباحثات بما يشمل مستقبل تخصيب اليورانيوم والتزام طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مقابل بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الفتى ليث عواد في 17 من عمره إلى جهة غير معلومة، وذلك عقب الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال القدس. أفاد القائم بأعمال مدير الحرم الإبراهيمي الشريف همام أبو مرخية بأن الشرطة الإسرائيلية أغلقت الحرم أمام المصلين والمواطنين حتى إشعار آخر، وأجبرت الحراس والموظفين على مغادرته. وشهدت المنطقة تشديدا في الإجراءات العسكرية وإغلاق الحواجز والبوابات المؤدية إلى الحرم. من جهتها، اعتبرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن الإجراء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرية العبادة وحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم، مطالبة تحرك دولي لوقف هذه الإجراءات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 15، الجليل الأعلى والناصرة 18، طبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم كلها وأنتم بألف الخيرات. المجلة الرياضية، اليوم هو الجمعة 29 من شهر مايو أيار. أهلا بكم أعزائي، نحن معكم على مدار ساعتين في برنامج خاص ومميز، يعني احتفاء بعيد الأضحى المبارك. من خلاله سنكون مع طرح هيك مسابقة رياضية لمن يرغب المشاركة طبعا، وجوائز بانتظارنا. هذا البرنامج الساعة الأولى مقدم برعاية مطعم وأسماك المندلاوي في كفر مندا، سمك لوكوس، لبرك، سلطان إبراهيم، مش طبراوي، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كثير حلوة وخاصة مميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، أنت بتختار السمكات وإحنا منحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان قلي أو شوي أو بالفرن، ومنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز مدوم. طريقتنا كثير سهلة، بتوفر على الزبون. تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على التحضير والسلطات للشخص. وأيضا بنفس الطريقة إمكانية تحضير الأسماك مع خدمة تيك

وي 0542-434-400 بعيد 0542-434-400 مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أحمد المندلاوي أو إبراهيم. تحياتنا المدخل الرئيسي الدوار الثاني. مطعم وأسماك المندلاوي رعاية البرنامج في مجلتنا الرياضية هذه الساعة. الأنظار تتجه إلى بودابست العاصمة الهنغارية غدا، الميمعة الكبرى تسجيل يعني الحدث اللي عمليا يغلق وينهي الموسم الرياضي في أوروبا وفي العالم تحديدا. غدا اللقاء عند الساعة 7 باريس سان جيرمان أرسنال. انتبهوا، هذا النهائي غدا، باريس سان جيرمان وأرسنال نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال غدا عند الساعة 7، ونحن سنخصص برنامج اليوم والغد أيضا لهذا الحدث الأهم، ومسابقات أيضا مع جوائز هدايا. راح يكون 3 وجبات زوجية من مطعم المندلاوي راعي هذه الجولة هذه الساعة من المجلة الرياضية. الرائعة ليليان حاج معي في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. سنكون مع أهم الأخبار بداية، ومن ثم أيضا المجال سيفتح المجال 0-64-10-101 من أجل التواصل معنا وتكهن وندردش على هذا اللقاء الهام جدا. هذا طبعا كما ذكرت راح ينهي عمليا النشاطات الرياضية في كافة أنحاء العالم وفي أوروبا تحديدا من أجل التفرغ فيما بعد إلى المونديال. إذن معلومات لنا بتشكيلة الفريقين، ولكن السوق الأوروبي طبعا السوق الميركاتو الانتقالات الأوروبية بدأت يعني حركة. يوم أمس بلغنا عن ربما إمكانية انتقال نجم فريق نيوكاسل أنتوني غوردون الرائع مبلغ 80 مليون ربما 85 مليون يورو لصالح فريق برشلونة. والأهم أيضا من ذلك أنه برناردو سيلفا نجم نجوم فريق مانشستر سيتي أنهى الموسم عمليا وفي طريقه بالذات إلى فريق برشلونة، على الرغم أنه بايرن ميونخ عايزه كمان وفريق أخرى، ولكن هو يرغب للعب للفريق الكتالوني. إذن ربما برناردو سيلفا أيضا بإضافة إلى غوردون الأموال والمتاحة، كما يبدو الأوضاع تحسنت في الفريق الكتالوني. الدوريات انتهت كما ذكرنا، وطبعا سنكون هيك مع لائحة الدوري الأبطال. نترك أيضا الأسئلة بالنسبة للفائزين بالبطولات الأوروبية المختلفة. محليا أيضا انتهى الموسم بفوز فريق مكابي تل أفيف بكأس الدولة بعد أن فاز على بوعيل بئر السبع 2-1، ولكن هذه المباراة تخللتها وأمام أعين رئيس الدولة وكبار المسؤولين أعمال غير رياضية قام بها المسؤولون من هنا وهناك واللاعبون وأيضا من هنا وهناك، ويوم الأربعاء بانتظار محكمة في لجنة الطاعة الحديث عن عقوبات صارمة جدا جدا جدا. قد يتم إبعاد عدد يعني 5 لاعبين من هنا و5 لاعبين بئر السبع ومكابي تل أبيب كل واحد 5، قد يتم إبعاد عدد من اللاعبين لحد 6 مباريات و5 مباريات مع وقف التنفيذ كمان 5. من بين المدينة يعني كتب ضدهم تقرير اللاعبان العربيان في بئر السبع محمد أبو رومي قد يبعد إلى 5 مباريات فعلية و5 مع أو 4 مباريات فعلية و4 مع وقف التنفيذ. حنا سمير فرود عفوا كمان رح يبعد، ذكر اسمه في تقرير الحكم. غضب كبير في مكابي تل أبيب على المدعى العام للاتحاد العام لكرة القدم، وغضب أيضا في بئر السبع على ما حدث هناك. تحدثنا واستمعنا ما قاله أيضا مدرب بئر السبع كوجوخ الذي جدد ووقع مرة أخرى لسنة لموسمين آخرين في هبوعل بئر السبع. نجم نجوم هبوعل تل أفيف لوفيزو القبرصي على وشك أن ينتقل ويغادرنا إلى الدوري الصربي ويلعب لصالح فريق النجم الأحمر من بلغراد. على كلنا نحن سنكون أيضا مع الأخبار الرياضية. أنا يعني أهيب بالجمهور والمستمعين بإمكانكم التواصل معنا وندردش على النهائي الرائع الذي سيقودنا إلى مباراة الأرسنال وفريق باريس سان جيرمان. نذكر هذا اللقاء سيكون غدا عند الساعة 7.

مرة أخرى نذكركم رعاية مطعم المندلاوي وبرمندة أبو إبراهيم، المدخل الرئيسي الدور الثاني 05

0548-434-4400 مطعم وأسماك المندلاوي، جوائز 3 وجبات زوجية لمن سينجح بتكهن نتيجة مباراة الغد بين أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. سنعلن عن الرابع في يعني مع التواصل مع الإنتاج، نعلن حسب القرعة من سيفوز أو من سينجح بتكهن نتيجة المباراة.

حيا مرة أخرى نحيي كافة المحتفلين بعيد الأضحى، ثالث أيام عيد الأضحى. أنا بعرف أن الكل إما مسافر وإما في طريقه إلى الطبيعة، أو كان في الطبيعة أو من يجلس الآن في أحضان الطبيعة أو المسارات المائية الجميلة في بلادنا. دائما نهيبكم لأن دائما تتخذوا كل كافة تدابير الحيطة والحظر لكي تعودوا إلى بيوتكم سالمين غانمين. ومن يستمع إلينا أيضا في سيارته في هذه الأثناء بإمكانه التواصل معنا بعد قليل على 0460 10 101 أرسنال باريس سان جيرمان.

0: سنحاول أيضا في هذه الجولة أيضا كتحدث إلى أحد كما نفعل دائما مع أحد المسؤولين أو الرياضيين المعروفين دائما في مجتمع اللي تركوا بصمة. لا هيكون اليوم معنا الإداري معروف أشهر من نار على العلم إداري فريق مجد كروم سمير مناع أبو مظهر. يبدو أن هناك اتصال أول قبل الإعلانات. إحنا سنحاول أنه نأخذ الاتصالات بعد الإعلانات ولكن ما مش غلط يعني. مرحب بالمستمع. ألو
1: ألو مرحبا.
0: مرحب يا هلا. مين معي؟
1: معك رحف.
0: مين؟
1: رحف.
0: رحف منين يا رحف؟
1: من ناصر.
0: يا هلا يا تنسمع بتتابع كرة القدم؟
1: ايه نص نص.
0: يلا هات نسمع منك بكره
1: يعني. برشلونه ريال مدريد.
0: ويا ممتاز. باريس سان جيرمان وارسنال بكره مباراه كثير مهمه اكيد راح تتابعيها انتم بالبيت لانه الكل بينتظر هذه المباراه قبل المونديال. تعال نسمع منك شو رايك بهي المباراه؟ شو بدك كان النتيجه؟ هات نسمع ونسجل
1: النتيجه. نعم 2-1 راح تكون.
0: 2-1 لمين؟
1: بين مين ومين هن؟
0: ارسنال الانجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي. واللعبة راح تكون في بودابست عاصمة هنغاريا. مين راح يفوز والنتيجة؟ قديش النتيجة والنتيجة؟ مين راح يفوز؟
1: باريس
0: النتيجة؟
1: 2-1
0: 2-1 سجلنا ليليان سجل. إذن هذا هو المتصلة. إحنا أصلا راح نكون مع الاتصالات بعد قليل. عدم الاتصال يعني بهي المرحلة حتى نطلع لفاصل إعلاني ونتفرغ فيما بعد الاتصالات.

0: ما تصور لازم نروح على الإعلانات الواجبة طبعا، ومن ثم نعود ونتابع. خليكم معنا.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: هلو تشاري،
2: وانت بدك توصلي كمان على العفولة؟
3: شو الصدفة؟ لاني استوصلت
4: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولة.
1: شاري انا بالطريق
5: عالشمس.

0: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: عودة للمتابعة، نحن نعود ونتابع معكم في مجلتنا الرياضية. إذن كما ذكرنا المسابقة اليوم سنخصص البرنامج لهذه المباراة، نحاول أن نتحدث أيضا مع بعض المسؤولين إذا نجحنا بأن نلتقطهم، لأنه العالم كله معيد. إذن

0: نحن إلى محطتنا اللي دائما معتاد عليها كل أسبوع تقريبا، ننطي مجال قبل أن نكون مع المستمعين والاتصالات وتكهن نتيجة مباراة الفاينل غدا بين أرسنال وباريس سان جيرمان. لابد من إلقاء الضوء على أحد من نجومنا إن كانوا في مجال اللعب كرة القدم وفي مجال الإدارة، ومن تركوا بصمة على هذا المجتمع وكان لهم أثر وعملوا على تقدم كرة القدم في البلاد خاصة في بلداتنا العربية. أحد هؤلاء اسم دائما كان يتكرر عندنا، كان أسبوعيا ضيف عندنا دائما على الهاتف، دائما كنا بلقاءات معه، اللي هو يعني أعتقد إداري كل مجد كروم تكن له الاحترام، وبتعرف أنه ما قام به في مجد كروم لم يكن مفهوم ضمنا، إنما ضحى بأمواله وبوقته وعلى حساب عيلته من أجل فريق اتحاد مجد كروم. أنا أتحدث عن العزيز علينا الأخ سمير مناع أبو مظهر اللي منضم إليه الآن. سلامات عزيزي.
1: الخير أخ نبيل أبو فارس، الله يعزك ويكرمك، أنت عزيز وغالي.
0: خليني إياك أول إشي بدي أتمنى لك الصحة والسلام والسعادة قبل ما أعايدك وأقول لك كل عام وأنتم بخير، لأنه أنا اللي بعرفش منعرف مريت بوعك صحي، أزمة قلبية كانت واجتزت عملية، والحمد لله اليوم تتماثل للشفاء واليوم على حيلك ما شاء الله.
1: أخ نبيل الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكره، والشكر إلى كل إنسان اتصل علي، أنت اتصلت علي عدة مرات
0: سلام.
1: واهتميت في صحتي بارك الله فيك، بكل إنسان اتصل، وكل عام وانتم بخير والجميع بخير إن شاء الله، وإن شاء الله كيبولوا منشوف الخير على كل الناس.
0: نعم.
1: والسلام والمحبة.
0: ياريت ياريت اللهم أمين. أبو مظهر أنت غبت يعني عن الملاعب في آخر كم سنة وارتحت في البيت، الغريب أنه مع الراحة يعني أصب بالوعكة، أما لما كنت بأيامات الضغط بالملاعب ليل نهار 24 ساعة على مدار الأسبوع كنت ما شاء الله عنك. شو عملت بالسنوات الأخيرة لما اعتزلت كرة القدم؟ خلينا نفهم بالضبط
1: صحيح.
0: شو عملت؟
1: صحيح أبو فارس صحيح، وقت اللي من كنت أنا وكان في علي ضغط كثير كنت أفرغ هذا الضغط في الملاعب. كنت أحب الملاعب وأحب أشوف الملاعب، كل هذا الضغط فاهم، فكان هذا الضغط كان يتفرغ في الملاعب. ولكن منك انت بتسمع اليوم عن الملاعب وعن اللاعبين وعن الاوضاع اللي احنا موجودين فيها في الوسط العربي خاصه، فانت هذا كلياته بالفعل انه بيقلمك وبوجعك، وهي النتائج بتكون
0: هاي النتائج. نعم ابو مظهر، كم سنه كنت انت اداري مسؤول بفريق مجد الكروم اللي انت وصلت فيه مره من الدرجه الاولى لدرجه قطريه؟ يعني ما شاء الله كانت مجد الكروم والنادي.
1: انا كنت 14 سنه منهن 7 سنين أكثر حوالي 8 سنين اللي كنت أنا لحالي لوحدي، يعني من ناحية
0: المسؤوليات المادية
1: من ناحية الميزانيات
0: مزبوط.
1: وبعدين جاء المجلس المحلي صار يعني يدعم الفريق،
0: حط كتف
1: هناك، ولكن قبلها 8 سنين كنت لحالي لوحدي.
0: بهذول السنوات انت وصلت يمكن كانت الذروة بتصور في انت وصلت
1: احنا لدرجة احنا كان عندنا 5 فرق، كان عندنا الفريق الكبير وصل الدرجة الاولى، الشبيب يوصلوا الارتشيت القطري، الفريقين بنات وصلنا لنصف نهائي كاس الدولي
0: مزبوط،
1: وصلنا مرتبه ثاني، ويعني لازم كنا نكون مرتبه اولى وناخذ الفوت بالنسبه للبنات.
0: هاي الانجازات عمليا ما بعرف يعني وكان انتهت يا اخي شو اللي صار عندكم في مجد كروم بعد ما تركت انت تحديدا؟ يعني
1: لا ما انا بحكي لك شغله، يعني شيء مؤسف اليوم بنقول احنا بعدنا

0: صحيح، ولكن من بعيد. يعني الرياضة أنا قلتها أنه هي وجه مجلك روم، هي الواجهة الأساسية لمجلك روم. من خلال الرياضة إحنا نبعث رسائل ثقافية رياضية اجتماعية اقتصادية، كل هاي الرسائل إحنا بنبعثها من خلال الرياضة.
1: أكيد.
0: اليوم لما الرياضة عندنا داون فأنت بتشوف كلها يعني خامل، كله فيه سبات، يعني بتشوف البلد فيه سبات. زمان كنت تشوف البلد مزدهري، يعني كل البلد مزدهري، يعني القاعات، ملاعب الفوتبول في كل المحلات.
1: الناس بنلت، بطلت تروح على الملاعب، ما بيشوفوا لاعبين محليين يتماهوا مع الأول. المستوى شوي هبط نوعا ما، المشاكل بالملعب، القاعدة بالملعب. نعم
0: أخ نبيل، تعال لك شغلة واحدة، خلينا نبدأ نأخذ الإشي، الأساس الجذر. يعني احنا بنقول كل وقت لاعبين محليين، لا اخي العزيز، اليوم فيش لاعبين محليين. زمان كانت لاعبين محليين،
1: هذه المشكله. صحيح.
0: لانه ما كانش مواصلات. يعني كنت بدك تنزل من وجهه يكون عكا ما تقدر.
1: صحيح.
0: فما كان في مواصلات. اذا انت بدك تلعب في عكا وابن عكا وتلعب في وجهه يكون
1: على التخنيق، اليوم متاح، اليوم تسافر،
0: اليوم متاح المواصلات. هاي واحده.
1: نعم.
0: اثنين، صارت كره القدم والرياضه اليوم هي مدخول.
1: صحيح.
0: يعني هي مدخول، يعني من واحد بترك شغله او بيكون مثلا في القدس يتعلم وبتسافر من القدس لمجد كروم مشان يجي على التمرين او على المباراه. مش بتكلفه مصاري،
1: بده مقابل طبعا، والمقابل اليوم والموج مش موجود اليوم. المقابل
0: اليوم نيجي نقول منيح انك انت تشوف اولاد من، بس يعني على اولاد مجد كروم لما انت بتيجي مثلا بتقول لهم بدي اعطيك 5000 بدي اعطيك 4000 بوافي، لا بروح على ساخنين من شان القرآن بشكل وساخنين. فانت اذا انت بتذكر مرة سألتني قلت لي كيف الانتماء، مش الانتماء، قلت لك الانتماء اللي هو نمرة حساب في البنك. هذا الموجود.
1: صحيح.
0: اليوم
1: صحيح صحيح. يعني بالكل الفترة هاي تابعت كرة القدم ولا ابتعدت نهائيا ابو مظهر؟
0: انا تقريبا ابتعدت، يعني انا بتابع الموضوع من بعيد لبعيد. بتابع الرياضة.
1: نعم.
0: ولكن مؤسف جدا، يعني بدي اقول لك اياها بصراحة. نقول على الملأ. مؤسف جدا، مؤسف جدا، مؤسف جدا انك انت بتخدم ابو فارس نبيل في راديو الشمس سنين طويلة وبعد ما انت تطلع تقاعد او تعتزل او كذا الكل بينسى انه في كان واحد اسمه نبيل سلامي اللي كان يحرك الامور ويطلع الامور، يطلع الناس على الامور ويكشف كل الامور وينطي قلبه. فانت اليوم منك انت هاي السنين الطويله كلها، اليوم من جميل كنعان، جميل كنعان ابو ماهر الله يرحمه،
1: ايش
0: دريت انه توفى ولا لا؟
1: ما سمعتش منك، بعرف
0: جميل كنعان. جميل كنعان ابو ماهر هو لاعب النادي الاهلي.
1: مزبوط.
0: يعني انت بتحكي سنين الستينات، يعني اللي من ابو مظهر، كان طفل 5 سنين و6 سنين. ما كانش هاي الشاشات ولا الفضائيات، كانت الفضائيات وقتها.
1: نعم.
0: النادي الاهلي. جميل كنعان، احمد زيح الله يرحمهم، ابو عطا، كل هاي اللعيبه، هاي كانت القنوات عندنا، هاي كانت الشاشه.
1: والسلطه المحليه او المسؤولين بالبلد ما شافوا.
0: جميل كنعان، توفى. انا كنت قال لي أسبوع طالع من المستشفى وتعبت، لأنه إنسان هالشكل على يليل كليل ورد ينحط على قبره. يا زلمة يعني مؤسف جدا، أنا بقول لك يا مؤسف جدا، كليل ورد ما ينحطش
1: للأسف شعبنا. يعني أنا أنا في هذا الانتقاد في محله.
0: شايف كيف شايف بتقول لي وأنت في الفطبول والمثلاء في الفطبول، طب هذا إيش بيلمك؟
1: بيلم
0: إنسان، إنسان من يطلع.
1: لا أنا يعني تتف... أنا إحنا بنعرف كثير، يعني ناس اللي بيسمعوك حاليا بيعرفوا أنت قديش ضحيت سنوات، يعني وضحيت من أموالك، وكان وضعك المادي كثير ممتاز، وكنت أنا بعرف، أنا شخصيا بعرف كنت تفضل الفريق على مصالحك الشخصية وعلى أولاد حتى على عائلة، يعني ما بخلت أنت ولا بالعكس، يعني كنت زلمي كريم، وبالآخر راح بيطلع بسواديل بيجي يعني للأسف الشديد. على
0: كل أخ نبيل، مجد كروم، مجد كروم تستحق أكثر من هيك.
1: أنا معك بهذا الموضوع.
0: مجد كروم بلد فيها خانات ولاد لكرة القدم ومش بس هيك، مجد كروم انا بحكي على زمن الامل عكا، تذكر الامل عكا؟
1: اوه فريق الامل، واي واي
0: واي، انت بتحكي بالستينات ولا لا؟ فمجد كروم كانت بالقمة في ذاك الوقت. صحيح. كان صحيح. كانوا من القرى العربية، من القرى العربية اللي بده يحضر فطمه كان يجي على مجد كروم.
1: اكيد
0: انا بقول الفترة. مجد كروم تستحق اكثر من هيك.
1: وانت بتستحق كمان ابو
0: وانا بقول لك اهل مجد كروم، اهل مجد كروم يستحقوا اكثر من هيك.
1: انا معك بالموضوع.
0: بس تعالوا

0: نشتغل شغل مضبوط، نوقف إن كان هالمؤسسات وإن كان اللجان الخيرية وإن كان كلياته، تعالوا نشتغل شغل مضبوط. لأنه ملاعب كرة القدم إذا بتطرشها ذهب الجمهور بدوش ذهب، الجمهور بده يشوف إنجازات.
1: مضبوط صحيح. اليوم أنت بالبيت أبو بتروحش على الملاعب كمان؟ خلص يعني انتهى عمليا المشوار.
0: لا أنا ما بروحش على الملاعب لأنه
1: ولا إلك علاقة بالفريق كمان.
0: لأنه أنا بقول لك شو، الواحد يكون صريح، أنا بسألنا صريح دائما، فاهم؟ من كنت أساعدهم بالبداية وعبيلهم النموذج للاتحاد العام.
1: نعم نعم.
0: كانوا يجي لعنده، بعدين بطلوا يجي لعنده وبطلوا يسألوا عني. حتى قالوا لي مرة تعبنا ندعاك على الملعب ونكرمك وأضاك وجه الضيف.
1: يا على كل، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء معك. أول شيء سلامتك حبيبنا أبو مظهر.
0: الله يسلمك حبيبي وشكرا لك.
1: أمثالك
0: كمان مرة كمان مرة الجمهور يسمع أنه أبو فارس عدة مرات اتصل وسأل عن صحتي. بارك الله فيك وبارك الله في كل إنسان سأل عني.
1: وأنت بخير عزيزي،
0: وأنت بخير والجميع بخير إن شاء الله. شكرا لك أبو.
1: سلامات. سلامات عزيزي. إلى اللقاء
0: حبيبي. شكرا.

0: تعال نرجع للملاعب. وللمتصلين البرنامج نذكر البرنامج برعاية مطعم واسماك المندلاوي في كفر مندا بإدارة أحمد المندلاوي وأبو إبراهيم المدخل الرئيسي الدوار الثاني. اتصالات 046-1001 أرسنال باريس سان جيرمان. اتصال. ألو. ألو. ألو. مين؟ أهلا. مين معي؟ ولا التلفون يعني يبدو انه عندك صوت راديو مفتوح او انا مش سامعك مزبوط 100%. مين الصوت كمان مره؟
1: محمد.
0: منين يا محمد؟
1: من الريني.
0: يلا محمد بدك تتابع المباراه بكره على 7 بكير. ارسنال ولا باريس سان جيرمان؟
1: باريس.
0: النتيجه
1: 5-3 لباريس.
0: قديش؟
1: 5-3.
0: واو والله نهائي 5-3 ليليان سجلي. محمد شكرا لك عزيزي، تحياتي كمان. اتصال. الو. يا هلا. مين معي؟
2: يعطيك العافيه استاذ.
0: يا هلا بيك حبيبنا، كل العافيه لك، كل عام بخير عزيزي.
2: كل عام وانت بخير، ينعاد عليك وعلى
0: جميع على كل الامم. على كل الامم خلينا اياك حبيبنا، اكيد راح تتابع المباراه بكره.
2: تعال احكي كلمه عن الرياضه.
0: بدون شك.
2: بالنسبة للرياضة أنا بحب كل أنواع الرياضة. أول باشتان.
0: حلو رياضي ممتاز.
2: إيه بول السورية. أول باشتان.
0: أيوة.
2: إيسا على وين نرجع 50 سنة أنا وياك لورا.
0: يا باي على وين
2: المدارس الدار المفتوحة.
0: لا والله
2: كنا نلعب بالمدارس فوتبول.
0: لا والله صحيح.
2: على وقت ترجع هذيك الايام، وانا يعني بدي احكي من عبر منبرك دعاء نداء خاص يعني لجميع المجالس في البلاد العربيه. تفتح مدارسنا للاولاد خليها تفوت تلعب، بدي نكسر شباك، انا مستعد ادفع حقه.
0: يا الله يا الله.
2: وانا بالنسبه لمطعم السمك بتبرع، انت تبرع اذا برباح تبرع بي للي بدك اياه.
0: الله خلي لك، هات نسمع النتيجه. بدنا النتيجه.
2: بدنا النتيجه 2-1 لارسنال.
0: 2-1 لارسنال. اوبا حلو. يلا 2-1 سجلنا امامنا. احنا طبعا راح اطرح كمان اسئله يعني كمان ونفوتوا على القرعه، مش بس نتيجه المباراه يعني، في عندي مجموعه من الاسئله. تعال ناخذ كمان اتصال. الو.
3: مرحبا نبيل.
0: مرحب عيني. مرحب بس وطيل الراديو عندك بحياتك.
3: يلا
0: هات نسمع. مين معي؟
3: معك باسم.
0: باسم يا لا باسم، شو رايك يا باسم، ارسنال ولا باريس؟
3: انا بتوقع اللعبه تكون 2-2 وفيها تمديد.
0: اوبا 2-2 يعني للتسعين. 2-2 بنسجل.
3: ايوه
0: 2-2 باسم، تحياتي لك في كفر كنا. 2-2 اذا النتيجه تعادل 2-2 بين باريس سان جيرمان وفريق الارسنال. كمان اتصال معنا. الو. الو. اهلا. مين معي؟
4: شدا.
0: منين شدا؟ شفا عمير؟
4: لا الناصري.
0: يلا نسمع شو النتيجه.
4: 2-0 لفريق.
0: 2-0 لباريس. سمعت اليوم بالإنتاج 2-0 لشذا من الناصرة. 2-0 سجلنا. إذا 2-0 النتيجة لباريس. نعم باريس 2-0. رح نطرح كمان أسئلة بس تكهوا نتيجة المباراة يعني. حضروا حالكم. 32 دقيقة تمام بعد الساعة 3 في هذه الجولة المسائية اليوم من برنامج المجلة الرياضية، وعندنا

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: اهلا وعليكم السلام، مين معي؟
1: دكتور اسماعيل حج يحيى من الطيبه.
0: اهلا بالطيبه، شو اخبارك عزيزي؟
1: احلى ما يكون، دائما مبسوط من ربنا.
0: الله يخلينا اياك وان شاء الله بضلك مبسوط. بدي قبل ما اسالك عن نتيجه المباراه بدي اسالك هيك سؤال، انت رياضي ولا لا؟
1: انا برشلوني حتى العظم.
0: حبيبي يا حبيبي، مين اللاعب اللي ممكن يوقعوا معه خلال اليوم او بكره؟
1: ممكن يوقعوا مع اللاعب نيوكاسل.
0: ايوه، شو اسمه؟
1: مش متذكر والله، لانه الساحه ما
0: لحقتش.
1: ما لحقناش، ما بتعرف.
0: انتوني جوردون. انتوني جوردون.
1: ارتي جوردون. بعدين انتوني جوردون. بعدين الجيل تنساش. صعب.
0: اسالك سؤال، مين هو بطل الدوري بالسعوديه بتعرف؟
1: اتفق ويا حسان الانصار او النصر، يعني النصر قدم اهتم.
0: بس هذا بيلعب معه نجم عالم، انت عارف مين؟
1: رونالدو.
0: اي حبيبنا.
1: بس هم هذول بتعرف.
0: اوكي. تعال. اوكي، هات نسمع منك الان، شو رايك انت بالنتيجه المباراه، ارسنال ولا باريس سان جيرمان؟
1: إيه، انا بقول انه النتيجه راح تكون 1-1 ويكون في تمديد.
0: بس
1: في عندي راي يكون على المباراه بشكل عام، يعني انه
0: هات نشوف.
1: اظن انه لانه من جيل 8 وتابع المباريات.
0: يا الله.
1: إيه، لويس انريكي تعرف أصوله برشلونية
0: طبعاً.
1: بعد ذلك يعني أثبت قدرة وأثبت تكتيكة عالية جداً.
0: صحيح.
1: فالمباراة بتميل أكثر لباريس سان جيرمان، بس برضو الأرسنال مش راح يكسر، لذلك بتوقع 1-1.
0: 1-1
1: يكون في تمديد.
0: سجلنا 1-1، إذن تمديد والله أعلم. شكراً لك عزيزي، تحياتك. هذا جمهور الأرسنال. كمان اتصال. ألو. الو الو
2: الو.
0: ايوه، مين معي؟
2: معك بطرس.
0: بطرس من اين؟
2: من عكا.
0: تفضل يا بطرس عكا، هات نسمع منك،
2: شو اخبارك؟
0: انا منيح ممتاز، بس انت شو وضعك انت بعكا؟
2: نشكر الله بسيده.
0: انت برشلوني ولا ريالي ولا
2: برشلوني حتى العظم.
0: ولعت معك، معناته انت لكان بكره لمين ميال؟ هات نسمع.
2: ان شاء الله الارسنال.
0: ليه؟ ليش؟
2: بنحبش باريس.
0: بتحبش باريس؟ طيب النتيجة بطرس، بدنا النتيجة عشان نفوتك على
2: بطرس. بطرس قول النتيجة ان شاء الله 2-1 للأرسنال.
0: أرسنال 2-1، سجلنا أمامنا بطرس 2-1. بيتر أرسنال جنرز المدفعجية. اتصال آخر. ألو. ألو. صفر 64-1، فرصة أنه نطلع على الفاصل الإعلاني ومن ثم نعود ونتابع. 0-64-10-101، تنسوش
3: فارق، نخطط مسارنا ونشغل نظام التوقيت.
4: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
1: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
2: يا أهلي
3: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
2: بيبي شارك بعرابي.
4: عيد أضحى مبارك.
5: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
6: عيب علي إذا عارف.
5: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
6: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
5: لا بعيدة، ساعة نصل.
6: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
5: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
7: 2 hours later.
6: بركي نروح نعايد عند امي.
5: هو علينا.
8: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
6: خلاص هات نروح عند ميسا.
5: مين ميسا؟
8: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: طشة العيد وفرحة العيل بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا، ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك. جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
9: إدارة طاقم وعاملين كراميكال مثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكال مثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
10: الشمس دائماً.

0: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: إذن هذه عودة 40 دقيقة بعد الساعة الثالثة، مسابقات، أسئلة وتكهن نتيجة مباراة الغد بين أرسنال وباريس سان جيرمان على 0-64-10-101 و
2: سامبا.
1: نعود إلى الاتصالات. يا معنا اتصال أول. ألو.
3: ألو،
1: أهلا،
3: كيف حالك؟
1: الحمد لله. مين معي؟
3: إبراهيم من نحف.
1: أهلا يا إبراهيم، كيفك؟ كل عام بخير عزيزي.
3: وأنت بألف خير.
1: أنت رياضي أكيد.
3: اي نعم.
1: ايش بلقبه منتخب، شو اللقب تبع منتخب البرازيل بتعرف؟
3: البرازيل؟
1: اللي اللقب، اللي اللقب مثلا فرنسا، بتعرف فرنسا مثلا؟
3: الديوك.
1: طيب فرنسا. اياك عرفت الديوك. طب وجماعتنا البرازيل شو بسمون؟
3: انا ما جميعش، انا بشجع المانيا.
1: اوكي ماشي، طلع الغناي، طلع السامبا. ها، فريق السامبا بسموه، او السيليسا
3: سامبا.
1: يلا مليح. ارسنال ولا باريس؟
3: 3-1 ارسنال.
1: واي، كم مره هن فازوا بالبطوله بتذكر؟
3: أرسنال يمكن مرة واحدة.
1: لا والله، ولا أنت غلطان يمكن. مش
3: أنا بقول لك 3-1 أرسنال بدون ولا شوط إضافي.
1: خلاص سجلنا 3-1 لليان. تودا حبيبي، شكرا. كمان اتصال. ألو.
4: مرحبا أبو فارس.
1: هلا هلا،
4: شو أخبارك يا غالي؟
1: أنا منيح تمام نشكر الله.
4: تحكي معك عوني من منشية زبدة.
1: أهلا.
4: 3-0 لباريس.
1: وايو، انت باريسي لحتك، ليش يا اخي؟
4: يعني من عشان اشرف حكيمي.
1: عشان اشرف.
4: عشان هذا الكخاب.
1: والله ما انا عارف ده، هو بالنصف نهائي ما لعبش بتذكر، كان مصاب مش عارفين شو وضعه.
4: بعرف بس الفريق اللي راح يغلب هو باريس.
1: 3-0
4: 3-0 نيتو.
1: والله سجلنا يا اشرف، شكرا لك عزيزي، كل عام بخير، الى اللقاء، سلامات. كمان اتصال. الو. هلا، مين معي؟
5: يعطيك العافيه.
1: الله يزيدك. مين؟
5: وسام فياض.
1: يا هلا وسام، تفضل حبيبنا، هات نسمعك.
5: انا صراحه بحبش باريس. بس انا بتوقع باريس يغلب واحد يروح للواقع.
1: واو،
5: باريس فريق كثير قوي، عنده كثير لعيبه منتخبات.
1: صحيح.
5: مع مدرب كثير قوي.
1: ايوه الا
5: المخضرم زي ما بيحكوا. انا بتوقع 3-1 يكون لارسنال، مع انه انا بحبش بقى الى باريس.
1: واو واو. اسمح لي انت اوكي انت متوقع باريس تفوز، اما اذا فاتت يعني ارسنال فازت راح تكون فرحتك اكبر.
5: ان شاء الله تفوز. بس انا بروح حسب الواقع.
1: الواقع هذا الواقع. انت كنت تتمنى ان يفوز ارسنال، بس لا يبدو انه،
5: بس الواقع انه باريس حسب رايي راح يغلب.
1: والله بتعرف مين ما فاز يفوز، المهم ترتقي المباراه زي مباراه النصف نهائي الاولى بين باريس وبايرن ميونخ 5-4.
5: ان شاء الله تكون بس جو حلو.
1: هذا اللي بدنا اياه حبيبنا. اشكرك عزيزي، كل عام وانت بخير، الى اللقاء، سلامات. 0-64-10-101 معنا اتصال.
6: الو.
1: اهلا،
6: مرحبا.
1: مرحب، هلا، مين معي؟
6: شو اخبارك يا محترم رياض السلام من كاريتي بشا؟
1: اهلا اهلا اخي رياض، تحياتي، كل عام وانت بخير عزيزنا، كيفك؟
6: وانت بخير لراضي الشعب ولمجتمعنا العربي كله.

0: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
0: طبعا احنا مع برشلونه كنا اليوم برغمش الفوتبول كيف بعرفش ليش بطنطر قبل الفوتبول ولكن بتعرف بعد الواحد بدعبس بعده بدعبس.
1: بقدرش يفوتها بكره هيك الساعه 7 بدري يعني المباراه نهائي يعني
0: هالشكل. ما هي بدك بس يدعبس
1: الله يساعد اللي عنده عرس بكره ولا عنده حفله الساعه 7.
0: والله عندنا عرس والله انا رياض سليمان معروف يعني بطلع بديش احكي كثير عن حالي بالفيسبوك كثير يوم عنده عرس يوم عنده عرس.
1: عندك اشتراك سنوي.
0: والله شو اخبارك براد الشمس؟
1: نشكر الله تمام الكل تمام
0: حبيبي. 2-1 2-1
1: لمين؟
0: لمين يعني بده يكون؟
1: يا ارسنال يا باريس مش عارف لمين.
0: بقول لك ارسنال 2-1
1: ارسنال. واو انت برشلوني لانك بتحب الارسنال.
0: الا
1: سجلنا.
0: حبيبي تحياتي لأمي مشهد بقول لك كل عام وانتم بخير.
1: انتم بخير حبيبنا شكرا.
0: تحياتي لأمي الغالية أم رياض وبقول لك كل عام وانتم بخير حبيبي قلبي ولأولادي ولرادي الشمس ولمستمعين رادي الشمس وأهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا بك سلامات. 0-64-10-101 كمان اتصل. ألو
2: مرحبا.
1: مرحب هلا
2: أبو الفارع شو أخبار؟
1: يا هلا هالصوت مألوف.
2: هلا
1: مين معي؟
2: معك حنة.
1: حنة؟
2: ايوه
1: ما بنسو انو حنا
2: انت مين بتشجع؟
1: انا بشجع مانشستر يونايتد.
2: وين اخر لقب اخذوه؟
1: بعرف اخذنا اكثر بطولات الدوري الانجليزي اللي هو افضل دوري بالعالم وطور روحك علينا. يلا راجعين راجعين بقوه ان شاء الله السنه الجايه.
2: وين اخر لقب خلصتوها؟
1: اذا من زمان يا زلمه ما بتجرحنا هسه انت بتفتش على شغلات. حنا انت مع مين ارسنال ولا الباريس؟
2: انا برشلوني بس بشجع باريس.
1: غريب يعني اللي طلعوا معي اليوم اغلبهم بايدوا برشلونة عادة يعني في موازنة بينهم وبين ريال مدريد مش سامع ولا مدريد اليوم. انت برشلوني برشلونة بتأيد باريس؟
2: الا
1: من عشان مدربين يعني برشلوني.
2: يعني احنا هون لسه مروحين من الشغل كلنا وعلقانين ببكاك
1: اوبا
2: ونقول قررنا انه باريس بتغلب.
1: قديش
2: وقديه بتغلب احذر قديه
1: ما تكترهاش على الجماعة طور روحك شوي
2: 5-0 لباريس.
1: يا ويلك من الله يا حنة شو هالجنة.
2: ليه
1: هاي مجزرة هاي
2: اليونايتد بتخسر ضد باريس 10.
1: ايوه صلوا على النبي يا جماعة. باي حنة غلط حق علي لطلعك عملون على كل يعني حنة والجماعة اللي بيطالعين مرجعين الان على البيت من الشغل ديروا بالكم عمالكم شوي كمان اتصال. الو اهلا
3: مرحبا
1: مرحب مين معي؟
3: ميلا.
1: ايه منين؟
3: من دالية الكرمل.
1: من دالية الكرمل الأشم والأخضر. يلا بكرة المباراة كثير مهمة أكيد أرسنال وباريس سان جيرمان واللعبة بدها تكون في بودابست عاصمة هنغاريا. هات نسمع شو التكهن.
3: باريس.
1: النتيجة
3: 3-2
1: لباريس. 3-2 مثير جدا. 3-2 سجلنا لميلا. شكرا ميلوس. ربع ساعة تماما قبل الرابعة على 0-64-10-101 اتصال آخر. ألو
4: مرحبا.
1: يا هلا
4: كيفك بحكي معك وديع.
1: وديع أهلا يا وديع شو أخبارك؟
4: الحمد لله كل عام بخير.
1: وأنت بخير وطيب حبيبي تحياتي لك دائما وأبدا. تعال نسمع منك هات نسمع تعقيبك على ما ينتظرونه غدا.
4: التوقعات 3-1 لباريس.
1: غريب يعني هيك نوع من الاطمئنان كمان بتحكيها
4: احساس اكثر.
1: كم مره باريس فاز بالبطوله برايك بتعرف؟
4: لا انا بعرفش بس السنه باريس يعني عملوا شغل كثير منيح.
1: بس في منه كلامك يعني. دائما بتعرف مرات انا بقول انه مش شرط انك تاخذ البطوله تكون اقوى الاقوى بالنهائي.
4: لا برشلونه اخذوا البطوله واخذ لعبه يعني
1: واضح واضح واضح يعني مثلا بايرن ميونخ روح كان رائع جدا يعني باريس يعني هاي المباريات فيها بدها نوع من الحظ والتوفيق انا بسميه.
4: بس هو احساس داخلي يعني احساس
1: داخل. اوكي احساسك ممتاز بنشوف كيف الفريق بنزل مع التشكيله ولكن انت بتتوقع انه باريس تفوز بنتيجه 3-1 مش هيك؟
4: ان شاء الله. انا مدريدي يعني.
1: منيح اللي حكيت انه طلع واحد مدريدي على الاقل مشان ما يقولوش انه بس كله برشلونه. طبعاً. حبيبنا اشكرك عزيزي تحياتي لك. اتصال اخر. الو اهلا
5: الحمد لله منيح.
1: مين معي؟
5: محمد عبد الحميد من كفر ماندا.
1: اهلا يا محمد كيف حالك؟
5: الحمد لله.
1: مين بتحب انت، برشلونة ولا ريال مدريد ولا ارسنال ولا باريس سان جيرمان؟

0: انت؟
1: ارسنال.
0: انت ارسنال، تحب الانجليز. شو رايك بالنتيجه بكره؟
1: اتوقع ارسنال راح تفوز.
0: النتيجه، النتيجه يا محمد.
1: نتيجه؟
0: اه
1: 2-0.
0: حلو، 2-0. بدك تحضر المباراه بتصور؟ مش ممكن تفوتها. ممكن؟
1: ممكن.
0: وين بتحضر المباراه؟ بالبيت؟
1: اه.
0: مع مين؟
1: مع عائلتي.
0: مع
1: عائلتي.
0: مع عائلتك حبيبنا محمد. الله يسعدك يا محمد. 2-0. شكرا لك عزيزي. شكرا. نروح كمان اتصال. 0-4-60-10-101. كمان اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: نشكر الله دائما. مين معي؟ عفوا.
2: عبد على الصاد.
0: عبد،
2: انا برشلونة
0: برشلونة. اه انت برشلوني. طيب
2: هات يعني دائما منتظر يونايتد بالنهائيات.
0: يلا منيح، اللي بيلعب فوتبول افضل. اه حتى لو كان مباراة الغد.
2: ذاك الراس ميسي، ذاك الراس ميسي 2009.
0: اها حدا بينسى شو هالحكي. هات نسمعك. بالنسبة للمي مع الكبرى بكرة،
2: 3-1 لارسنال.
0: 3-1 لارسنال. واو. واو واو واو. على اساس انه مدربهم برشلوني يعني؟
2: يا بجوز.
0: ولا
2: ارسنال
0: يعني استخفيت شويه كباريس سان جيرمان يعني، كل النجوم اللي عنده 3-1 يوكل 3 يعني.
2: والله بالفوتبول
0: كل شيء جايز،
2: لولا الحكام الفوتبول كل شيء.
0: والله في منه كلامك. على كل تسجلنا امامنا. شكرا لك عزيز، التحيه. كمان اتصال. الو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا هلا، مين معي؟
3: معك وسام ناصر مشفعمه.
0: يا هلا بيك، هلا بيك وسام، تفضل.
3: أنا بقول تطلع نتيجة 2-1 لباريس.
0: باريس 2-1.
3: أه
0: 2-1. يعني باريس كم مرة أخذ البطولة باريس تعرف؟
3: شو؟
0: كم مرة أخذوا البطولة أوروبا هذول الباريسية؟
3: مرة واحدة.
0: مرة واحدة. والأرسنال؟
3: ولا مرة.
0: برافو عليك، يلا نجحت باللي توفتنا، إن شاء الله بتفوت على القرعة كمان. ألو؟ ألو مين معي؟
4: مرحبا.
0: يا هلا مرحب.
4: كيف حالك أبو فارس؟ شو أخبارك؟
0: من الله منيح.
4: بدي احكي معك عفيف عواودي من كفر كنا.
0: اهلا اخي عفيف، شو اخبارك؟
4: يرضى عليك ويخليك ربنا.
0: الله يسعدك، طمنا عليك، كل عام بخير عزيزي.
4: الله يسعدك ابو فارس.
0: انت بتحب الفوتبول؟ انا بعرف انت بتحب الفوتبول هناك.
4: بموت عليه.
0: ايوه هات نسمع. شو وضعنا بكره؟ هات نسمع.
4: انا بتوقع 3-0 محسيت اولى بس.
0: وطور روحك
4: لباريس سان جيرمان.
0: والثاني 3-3. على وين تطلع هيك؟ انت بتخيل انه تكون 3-0 وتصير 3-3؟ يعني بتكون يعني
4: ممكن كل شيء جايز بالفوتبول. شفنا احسن من شفنا هيك.
0: طيب انت اخذتنا للشوط الاول، خذنا للشوط الثاني يا اخي. استراحه
4: تريحنا. بتوقع تخلص 5-1 5-2 هيك يعني.
0: يا زلمه شو هالظلم هذا؟ فريق بطل الدوري الانجليزي، افضل دوري بالعالم، بدك تخسر
4: سان جيرمان. انا ريال مدريد على فكره يعني.
0: منيح، انا متخيل.
4: اما باريس سان جيرمان فريق متكامل وعنده ضغط قوي وما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله
4: فريق فوتبول حلو
0: يعني. بين يعني شو بحط على النتيجه على اسمك؟ بين الاربعه والخمسه ولا حدد؟
4: لا انا بقول 5-2 تخلص ان شاء الله.
0: 5 انطيت 2 لا يا يعني هالفقره. اخي عفيف شكرا لك على الاتصال
4: حبيبي. كل عام بخير.
0: سلامات يا اهلي، سلامات. نتيجة مثيرة 5-2. اوه اتصل اخر. الو
5: الو مرحبا.
0: يا هلا، مية مرحبا،
5: يعطيك العافية.
0: الله يخليك.
5: معك ميسم مزاوي.
0: ميسر ميسم
5: ميسم ميسم مزاوي، مدرب كرة قدم.
0: اوه مدرب اليوم نعمة.
5: بالنسبة لنتيجة بكرة، صح الكل بحكي انه 2-0 و3-1 و5-0. اما فيش حدا متوقع ولا حدا بعت شو النتيجة بكرة.
0: ما اكيد طبعا، مجرد توقع وتمني يعني.
5: من 98 وانا احضر كرة قدم النهائي، ولا مرة كان في اربع اجوال بالنهائي يعني، يا 2-0 2-1 1-0.
0: مزبوط صحيح صحيح.
5: يعني
0: صحيح.
5: قديش باريس ضرب اجوال على البايرن 5. بكره راح تكون لعبة صعبة بكره
0: 100%. دفاع ارسنال دفاع ناري جدا جدا جدا، انا معك بهذا الموضوع صحيح. اذا انت مش راعي لنا كمية كبيرة من الاهداف، وهات نسمع منك.
5: برشلونة بس الصراحة انا بدي الارسنال يغلب.
0: نتيجة
5: صعبة.
0: بدكش تتكهن نتيجة، اما ارسنال راح يفوز
5: ان شاء الله. ارسنال.
0: طيب الوجبة بتبطل زوجية اذا ربحت، بتصير فردية. سلامات عزيزي، شكرا لك.
5: هلا
0: اتصال اخر. الو بجنن، هات اسمع مين معي. الو
6: الو
0: اهلا.
6: انا يزن من ام الفحم.
0: يا يزن اهلا بيزن حبيبنا. يزن قد ايه عمرك يزن؟
6: انا 12 سنة.
0: انت مدريدي يمكن؟

يعني بعد بامكاني ليليان ممكن اتصال قبل الاعلانات لانه حوالي دقيقه على الاعلان والنشره الاخباريه، ده ممكن كمان في اتصال مستعدين. 04 60 10 10 1 غيرت ما غيرتش النمره، هو نفس الرقم بس 60 10 10 1 او 60 10 101.

0: بجنن بجنن. بكره مي مع كبرى الساعه 7 المباراه، مش الساعه 10 ومتاخره على 7 ان شاء الله بالطول كمان بكون تمديد مش مهم. اتصال اخر يمكن هذا مسك ختام هذه الساعه. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مين معي هالصوت الحلو؟
1: عش جابة من الطيبة.
0: ما سمعتش ولا كلمة.
1: عش جابة من الطيبة.
0: من الطيبة، يا سلام. وسمعنا على سامع البرنامج. يلا، بتحب الفوتبول اكيد. مع مين انت بكرة، ارسنال ولا الباريس؟
1: باريس.
0: قديش النتيجة؟ هات نسمع.
1: 2-1 لباريس.
0: 2-1
1: لباريس.
0: سجلنا، سجلي سجلي لابن الطيبة. 2-1 لباريس حبيبنا، شكرا لك. إذن سنقفل البرنامج الساعة الأولى. البرنامج برعاية مطعم وأسماك المندلاوي في كفر مندا، مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أحمد المندلاوي وإبراهيم، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. 0542-434-400 المطعم وأسماك المندلاوي. جوائز 3 وجبات زوجية لمن ينجح بتكاثر النتيجة. فاصل ثم أخبار الرابعة، إلى اللقاء، باي باي.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
4: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندا، مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
5: سوبر ستار مجد كروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد كروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
4: إدارة هبيرة مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هبيرة مخضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيومي.

0: موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
4: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
3: في مكيف في تورنادو انفرتر
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة تماما في إذاعة الشمس، كل عام وأنتم بخير إلى حضراتكم. نشرة الأخبار، ونبدأ هذه النشرة بما يجري حاليا في مرآب السيارات في معبر الشيخ حسين، الحديث عن حريق وتضرر عدد من السيارات هناك. الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايد ظاهر ينضم إليه الآن. سلام أستاذ كايد.
1: سلامات نبيل لكم المستمعين.
0: أنا بك، وصلتنا صور والوضع يعني نعم. غير مريح تماما، لا أدري ماذا حدث هناك، هل لديك معلومات عما يحصل هناك في معبر الشيخ حسين؟
1: بالفعل يعني قبل قليل يعني تحدثت مع قائد الطواقم الموجود في المكان، نحن نتحدث وأصدرت بيان أيضا بمحاذاة جسر الشيخ حسين في منطقة يعني عادة تكون فيها السيارات موجودة، وبالتالي انتشر حريق هناك. الحريق بسبب الرياح انتشر وأدى إلى أضرار في العديد ليس بالقليل من السيارات. نحن نعمل على احتواء الحريق، وفي نفس الوقت أيضا هنالك ثلاث طائرات تعمل، وبالتالي نأمل أنه خلال الساعات القادمة نسيطر على هذا الحريق الذي ينتشر بسرعة بسبب أحوال الطقس والرياح. نبيل، نحن نتحدث عن جسر الشيخ حسين الذي يعني كيف شاهدنا دائما الآلاف وصلوا من أجل الخروج إلى الأردن، ولكن هنالك تشويشات في المكان حاليا.
0: والسؤال، هل يعني تأكدتم مثلا الحادث عرضي أم أنه كان مقصود، ولا حتى الآن ما في نتائج بهذا الموضوع؟
1: سابق لأوانه أخي نبيل. حاليا المهم بالنسبة لنا أولا هو إخماد الحريق وعدم انتشاره. والشيء الثاني، لدينا بعض أطراف المعلومات. لن أفصح بهذا الموضوع حاليا، لا شك أننا سنقوم بالتحقيق، ولكن في نفس الوقت أيضا الجهة الثانية يعني من المعبر لا شك أن هنالك أيضا استعدادات لا سمح الله إذا انتشر الحريق بصورة أكبر. وبالتالي أنت فاهم علي طبعا.
0: أكيد.
1: وبالتالي نحن نأمل، المهم بالنسبة لنا سلامة من يتواجد في المكان. يعني إحنا شفنا صور آلاف
0: من اتصالك مع المسؤولين، هل يعني في يعني إصابات لا سمح الله من أي سيارات مركونة هناك بدون دقة بدون إصابة حتى الآن؟
1: لا، السيارات حسب ما أنا وصلت إنه بدون أصحابها. ولكن في نفس الوقت هنالك دخان كثيف في المنطقة.
0: نعم.
1: ولذلك
0: نعم.
1: ولذلك نحن نعمل قدر الإمكان لعدم وصول هذه إلى المعبر نفسه يعني. والأكثر من ذلك ربما هناك يتواجد أيضا متنزهين وآخرين.
0: أكيد.
1: فبالتالي مهم جدا كل ما يتعلق بانتشار الدخان، وأنا أنصح الجميع إذا ما إلو حاجة لا يوجد في المكان

0: أو مغادرة المكان على الفور.
1: و...
0: هنالك تشويشات في المنطقة
1: أكيد.
0: ولكن يمكن الخروج من من من المكان.
1: أنا أشكرك ونتمنى السلام للجميع، وإذا جد أي جديد قد نعود إليك لاحقا. شكرا أستاذ كريم، تحياتي لك، إلى اللقاء. نواصل لقراءة هذه الأنباء من إذاعة الشمس، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير إن الجيش سيواصل عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني وتوسيع نطاق حركاته المدنية، مشددا على أن القوات الإسرائيلية ستواصل استهداف حزب الله في أي مكان يرصد فيه تهديد. كما أكد على أن الجيش يطور حلولا عملياتية وتكنولوجية جديدة لمواجهة خطر المسيرات، وأضاف أن الجيش مستعد لأي تطور وأنه يحافظ على المستوى العالي من الجاهزية. أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 5 أشخاص جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسي في قضاء صور. وفي نفس السياق دعت بلدية عدلون الأهالي إلى إخلاء البلدة والتوجه إلى مناطق وصفتها بالآمنة بعد إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان عدد من البلدات الواقعة جنوب نهر الزهراني. تستضيف وزارة الحرب الأمريكية اليوم جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لبحث ترتيبات وقف إطلاق النار والوضع في جنوب لبنان. ومن المقرر أن يجدد الجانب اللبناني خلال المفاوضات مطلبه بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. ختاما الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو في ساعات الليل غائما جزئيا حتى صاف ويميل إلى البرودة نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 15 درجة، الجليل الأعلى والناصرة 18، طبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 22، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل معكم في مجلتنا الرياضية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلام.
2: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، تحياتي لكم ساعة أخرى من مجلتنا الرياضية. هذا البرنامج اليوم أو هذه الساعة مقدم تحت رعاية مطعم ذوق آخر في وادي عارة. أنا استقبلكم طيلة أيام العيد لتذوق المأكولات والطعامات الرائعة في مطعم ذوق آخر. كل الأكل العربي المميز بطريقة الزر بلحوم بلدية فقط، وتدفن في الأرض لمدة 12 ساعة كاملة، تذوب في الفم وتعطيك نكهة متكاملة. المشاوي والأسماك على أنواعها، المشروبات وتحليات مع الأراجيل، طاعة للأولاد وموقف خاص وجلسات رائعة. عبر ويز مطعم ذوق آخر، شارع وادي عارة. 050 انتبه وسجل النمرة، الرقم 050-64-8304 050-64-8304. لمة العيد بمطعم ذوق آخر، هدايا 3 وجبات زوجية لمن ينجح بالإجابة على أسئلة المسابقة أو تكهن نتيجة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان غدا. تحياتي لأصحاب وإدارة مطعم ذوق آخر في وادي عارة. ستين عشرة مية واحد بإمكانكم التواصل معنا بعد المجموعة الأولى التي كانت خلال الساعة الأولى. نحن على انتظار. 0460 10 10 1

0: على هامش مباراة المونديال، يعني منتخبات عديدة تجري استعدادات يعني تجريبية، مثلا منتخب مصر عمل مباراة ودية اليوم مع منتخب مع منتخب روسيا. مصر فازت على روسيا في مباراة تجريبية ودية من هدف مصطفى زيكو، 1-0 منتخب مصر فاز على روسيا. إيرلندا فازت على قطر 1-0 أيضا. يوم الأحد راح تكون عدة مباريات هيك دولية تجريبية، الإكوادور راح يلتقي السعودية، سويسرا راح تلعب مع الأردن، ألمانيا مع فنلندا، هذا يوم الأحد. نحن أمام موجة أخرى من الاتصالات ونحن على استعداد دائما لاستقبال اتصالاتكم. مين معي؟ ألو،
1: معك محمد
0: عثمان. من أي بلد؟
1: شيخ مطلع.
0: اهلا اهلا بك يا محمد، كل عام وانت بخير عزيزي. تعال نسمع علينا وعليك، اللهم امين. هات نسمع منك، ارسنال ولا باريس؟
1: انا بقول باريس 2-0.
0: باريس 2-0، بنسجل 2-0 لباريس. سجلنا يا سيدي. كمان اتصال. الو،
2: يعطيك العافيه استاذ.
0: هلا هلا حبيبي، مين معي؟
2: معك رامي من عرابي.
0: رامي يا رامي، هلا، كيفك رامي نصار؟ اهلا بك حبيبنا، تفضل.
2: يعني أنا اليوم لك الدخالة في طرفات شوي كله برزح كفتك باريس سان جيرمان، بما أنه المشهد الطاغي أنه باريس سان جيرمان هو الكفت الأقوى أو الفريق الأقوى على مدار موسمين، لكن باريس يعني أرسنال برضو فريق لا يستهان فيه رغم النكسات اللي صارت معه خلال الموسم اللي عنده فريق لا يستهان فيه، وراح يفاجئ. أنا متأكد أنه راح يفاجئ في هاي المباراة وراح يغلب باريس سان جيرمان. صعب أنا أتوقع النتيجة بالضبط، بس إنه راح تكون مباراة نارية يعني عن جد.
0: أكيد
2: يعني شيء
0: مباراة. طب النتيجة يعني، هات اجبر نفسك، هات نسمع النتيجة.
2: أنا بتوقع إنه باريس سان جيرمان راح يغلب في الفرص الوقت في التمديد.
0: تمديد.
2: ممكن تكون النتيجة
0: 3-2 أو 2-1. أوه بالتسعين يعني، تاني حطك بالتسعينات لحد التسعين النتيجة 2-2 إيش؟
2: بالضبط هاي النتيجة.
0: قديش النتيجة؟ قديش النتيجة بالتسعين؟ للتسعين للدقيقة التسعين شو بتكون التعادل؟
2: يعني بتكون متعادل، يا إما 2-2 يا إما 2-1.
0: سجلنا رامي، أشكرك عزيزي، تحياتي لك، شكرا. اتصال آخر. ألو
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله أبو فارس.
0: هلا هلا هلا هلا هلا
3: عماد احتيارات العقيد،
0: أخبارك؟ عماد ليش مش تحضر، راح تحضر مباراة بكرة، شو السيرة؟ شو
3: كل عام وانتم بألف الخيرات لكل جميع المستمعين.
0: أهلا بك وأنت بخير عزيزي.
3: ما أنت تعرف أنا ملك العقيد ريال مدريد، وإحنا شفت السينما كانت ضابطة معنا.
0: مو سمعت لأنك أنت ريال، وريال طلعوا من البطولة، بكرة مش حاضر النهائي، مش راح تحضر على التلفزيون، في منه الكلام؟
3: لا أبو فارس، كل إنسان رياضي ويحترم الرياضة ويحترم روح رياضية يلازم يشاهد مباراة.
0: هذا اللي بحب، هذا اللي بدي أسمعه. نعم نعم نعم نعم، حتى نسمع.
3: وأنت من يومك تعرف أنا إنسان رياضي متسع بأكل الصحيح والضمير والحق.
0: منذ زمن صحيح.
3: الله يسعدك يشرفنا والله، وشعيد عليكم على كل طاقم السنة نسبة عيد الأضحى المبارك، عيد علينا بذات الفال.
0: تسلم حبيبنا، تسلم.
3: الله يسعدك والله. أنا بقول أنا إلي حصة بالفريقين، بالدفاع الأرسنال في هناك جبرائيل مدافع منتخب البرازيل، في كمان باريس سان جيرمان الكابتن ماركينيوس، هذول كمان كانيون بدهم يكونوا بالمنتخب، بدهم يجيبوا لنا كأس العالم النجم السادس إن شاء الله بأمريكا.
0: والله إذا طالما نيمار معه مش رح يشوفوا كأس العالم جماعة.
3: نيمار عنده إصابات يا أبو
0: ليش دعا المنتخب لكان؟ ليش دعا المنتخب ورجع ذاك الولد شو اسمه ذاك بيدرو؟
3: والله في أمل عودي يرجع ذاك الشاب وهو يكون بس
0: مدرب. هذا الأصول.
3: نعم. كيف لازم يكون؟
0: طيب
3: هو
0: كيف؟
3: مقبول على كله، محبوب عند الجميع وكله تحترمه.
0: كيف راح تسير المباراة بكرة؟
3: والله على يعني حسب رأيي، شوف يعني السفر الأسبانية اثنين، يعني اثنين هنا كمان الأسبانية أحسن من المدربين بالعالم مع جورجيولا طبعا، يعني هنا المدربين الأسبان مسيطرين على كل أوروبا، يعني الله يسين احتسبوا، يعني كإحنا مشجعين لا ريال ولا برشلونة نفتخر بالشعب الأسباني، منتخب أسباني وبرشلونة وريال، يعني أنت فاهم علي شو قصدي؟ يعني هاي الشهادة كله يحتز بيها.
0: أكيد.
3: أنا حسب رأيي المباراة مش راح يكون فيها في أهداف يعني كثيرة، يعني 2-1 لباريس سان جيرمان، أنا هيك متوقع 2-1 لباريس سان جيرمان. وإذا أرسنال تأخذها أول مرة كمان بدي أبارك لأختي لقيس اللي هي مشجعة محروقة للأرسنال. والله. وفي أصحابي هون على جواميس يقول لك 2-0 لباريس.
0: سجل.
3: على جواميس. خليه يسجل عنده.
0: على جواميس 2-0.
3: وعلى وبلومي عبد القادر يقول 1-0 للارسنال. وعثمان اخوي حجرات يقول 2-1 للارسنال. هذول الاربع اسامي هنا قالوا بدني
0: انا يكهن. انا انت تحديدا عماد شو وضعك انت؟ قديش قلت 2-1؟

0: ابو فارس انا حسب رايي انا اللعبه هاي مش راح ما يكون بها اهداف, لان هنا من احسن دفاع بالعالم موجود بالارسنال. الارسنال هو الفريق الوحيد ما خسر دوري الابطال او اقل اهداف تلقى الدفاع تبعه, ويلعب تكتيك وعنده مدرب ارتيتا يعني مدرب كل الاحترام له, يعني يلعبوا هنا
1: نتيجه عماد النتيجه فيه. عندك النتيجه حدد
0: ابو فارس النتيجه 2-1 لباريس سان جيرمان. اما اذا خلص الارسنال انا راح ابارك
1: اول اوكي خلص سجلنا عماد تحياتي كل عام وانتم بخير عزيزي. اتصال آخر. ألو
2: أبو فارس يا كبير.
1: واو هلا هلا هلا هلا حبيبي. ليش كبير العاد إحنا براغي صغير يا زلمة.
2: لا يا زلمة أنت كبير بالقلب.
1: أهلا بيك أخي فؤاد. أخي فؤاد الشامي أهلا أهلا هلا هلا هلا هلا
2: هلا أبو فارس.
1: الحق
2: شو حبيبي
1: أنت تمام شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: أكيد
2: والله
1: أكيد عندك قراءة لهي رياضية لهي المباراة نسمع.
2: تنين 90 دقيقة.
1: أيوة هاي اللي بدنا إياه. طيب
2: تنين وإن شاء الله الأرسنال بتروح بالكاس. حرام شفقة.
1: واو واو
2: بالتمديد
1: واو. بالتمديد مش مش بالركلات الترجيح بدك.
2: لا بالتمديد إن شاء الله
1: يا زلمة كل شيء ولا ركلات الترجيح لأنه ما عندوش
2: هاي شانس. هاي شانس
1: 2-2 وبالتمديد الأرسنال
2: 3-2 للأرسنال إن شاء الله.
1: هذا بكون نهائي من عالم آخر بتصور إذا فيه.
2: ما هو إحنا إيش عم ندور على نهائي ندور على نهائي بير السابع ومكابي تل أبيب. بشرف الله بشرف الله إذا إنه الموضوع مش من وقته إسا قول لباسم سليمان. أكيد عم بسمعك باسم سليمان صرت ما يسمع كاس إسا. يمسك كل رابطة الحكام مع الرئيس تبعني حطني بكيس لاين ونروحن على البيت.
1: ما لش علاقة بالرابطة ما رجل
2: بلا بلا إن المسؤولين لا والله مخرج. أنا جاي من هنا
1: بتصور وصلت بتصور وصلت رسالتك
2: لا بس هن خلص يشد حكام مظبوط
1: يا زلمة كل واحد
2: إله واسطة كل واحد فيش عنا حكم درجة العليا اللي يفتح النفس يا زلمة.
1: أكيد في
2: كل واحد عنده واسطة بدفشوه
1: للأسف كلامك مظبوط في من هذا الكلام. على كل أخي فؤاد تحياتي
2: سلامات
1: باي باي إلى اللقاء. معنا اتصال. هلو
3: هلو مرحبا
1: يا هلا مرحب
3: كل عام وانتم بخير
1: وانت بالاف الخيرات. مين معنا؟
3: معك خالد ابو علي من قريه 2.
1: اهلا اخي خالد تحياتي كل عام وانتم بخير يا خالد.
3: كل خير حبيبي.
1: انت رياضه بتحب الرياضه وهات نسمع منك شو رايك.
3: طبعا انا برشلوني وارجنتيني.
1: يا ويلي برشلونه وارجنتين. معقول الارجنتين تاخذ كاس العالم مرتين متتاليات ورا بعض ولا مره صارت هاي؟
3: يعني صراحه انا زي ما شايف يعني المنتخبات يعني اقوى فريق اقوى منتخب لليوم هو الارجنتين.
1: تعرف انه فطنت بشغله امبارح قرات عن واحد نسيت شو اسمه اللي بتكهن بطوله كاس العالم اللي فاتت وبال18 واللي كانت ب22 اسف وبال18 وبال14 شو حكى صار شو متوقع هاي المره احذر عرفت
3: الارجنتين؟
1: لا أنا استغرب منه هذا زلمة صاب أربع مرات كمان مرة أربع مرات صاب أربع مونديالات الأخيرة اتكهن مين راح يفوز بالبطولة ونجح 100% على رأيه.
3: البرتغال
1: الهولنديين مع البرتغال بيصلوا للنهاية هولندا بتاخذ كأس العالم.
3: لا ان شاء الله الارجنتين بتاخذ كاس العالم لانه مبين منتخب فيش يعني فيش منافس
1: بدون شك ومع ميسي حتى وبلا ميسي عندي منتخب كثير منيح. نعم نعم نعم. طيب خذنا للارسنال والباريس.
3: 1-0 صغير للارسنال هاي لعبه صعبه فيش فيها كثير جوال.
1: بدنا اياها تكون حلوه يا اخي. 1-0 زيدها شوي بحن
3: انا بدي الارسنال صراحه.
1: طيب 1-0 سجلنا يا اخي سجلنا 1-0 حبيبي شكرا لك. اتصال 1-0 كمان اتصال. الو
4: يديك العافيه
1: يا هلا مين معي؟
4: معك ابو خالد مش فاهمك.
1: اهلا اخي ابو خالد كيفك؟
4: الحمد لله ما عندي بحبش الفريقين.
1: ها لك مين بتحب انت؟
4: انا بحب نادي الفخامي احسن نادي بالعالم ما انت فاهم مين؟
1: ارسنال بلي برشلونه اتاسف
4: اي مو برشلونه يا زلمه
1: الا مين؟ مانشستر
4: ريال يا زلمه.
1: ريال مدريد صح مزبوط 15 بطوله وانا فكرتك ضدن حبيبي. ريالي وضعك سيء السنه كان وضعك سيء ولحته الجاي اصعب.
4: لا لا بالعكس
1: ان شاء الله بتتحسن الظروف بالعكس.
4: بناخذ 16 ان شاء الله.
1: اوكي هات نسمع شو رايك بكره
4: بالدقيقه لحد الدقيقه 90 ولا
1: هات نسمع منك تحليلك 93 وما بعد التسعين.
4: ال 90 او مع الشوطين الاضافيين 1-1.
1: طيب رحت على ركلات ترجيح
4: باريس
1: برجع. واو واو واو 1-1 وباريس بركلات الترجيح
4: لانه الارسنال عنده سجنون زي الأتلتيكو, بخبط هدف وبسكر.
1: عنده دفاع صحيح مستميت.
4: عنده دفاع.
1: حلو برضو معقول, كل شيء جائز بالفعل يعني. قراءتك برضو يعني جائزة وممكن, فيش إشي مستحيل كرة قدم. سجلنا أمامنا عزيزي, شكرا لك.
4: أي نتيجة؟
1: هذا نتيجة. شكرا يا ريس, تحياتي حبيبي, شكرا لك وكل عام وانتم بخير. كمان اتصال. الو الو اهلا
5: مرحبا.
1: اهلا, مين معي؟ مين معي؟
5: نادي.
1: نادي من اين انت يا نادي؟
5: من جديد المكر.
1: يا سلام, مش جديد المكر. هات نسمع يا نادي, قد ايه عمرك؟
5: تسعة.
1: صف خامس ولا رابع؟
5: لا طالع الرابع.
1: يلا مليح, بتحب الفوتبول اكيد, وانت بتحب يمكن اذا مش غلطان ريال مدريد.
5: صح.
1: واي كيف بعرف انا, خلاص انا صرت اعرف للاولاد من بس يسمع صوتك. وبكره بتعنيك المباراه, بدك تحضرها انت اكيد. مين بتحب يغلب ويفوز؟ هات نسمع شو رايك بالنتيجه.
5: باريس راح تفوز, والنتيجه
1: 5-2. 5-2. طيب سجلنا يا نادي, شكرا لنادي, نتيجة مثيرة بالفعل. 5-2. هات نسمع كمان اتصال. الو نو معي حدا؟ الو مين معي؟ طيب ما اقدر, فيش حدا معنا, نطلع لفاصل اعلاني وثم نعود ونواصل, خليكم معنا.
6: العيد بلشت في أوبتينايز, حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات, ريبان, فيرساتشي, جوتشي, برادا, نيو ميو, موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز, بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد, وكل عام وأنتم بخير.
9: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني, وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا, مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
10: كل عيد نفس الدعوة, يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية, نفس الإحساس, نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى, السنة منقرر, السنة منصوت, السنة منغير, وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
8: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر, عنوان المكسرات والحلويات, يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين, عرابي, الزرازير وكفر ياسيف, وكل عام وأنتم بألف خير.
11: الشمس دائما
12: مخ بطلخ, حطي كل شي في المديخ.
13: شاف يعني فيك تميم بتطلعش إلا على الإيد.
14: سلام السلام معكو أبو الحروف. شو فارقة معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي, هي أدرى. وبالنسبة للبقع هو بس حب يريحك ويريح حاله.
15: الشمس, منحط النقط على الحروف.
16: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: أهلا بكم من جديد, البرنامج المجلة الرياضية برعاية مطعم ذوق آخر وادي عارة. نستقبلكم طيلة أيام العيد لتذوق المأكولات والطعامات الرائعة في مطعم ذوق آخر. كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب, لحوم بلدية فقط وتدفن في الأرض لمدة 12 ساعة كاملة بتذوب في الفم وتعطيك نكهة متكاملة. المشاوي والأسماك على أنواعها, ومش بس هيك, كمان مشروبات وتحليات ومع الأراجيل, قاعة للأولاد وموقف خاص وجلسات رائعة. كنا نروح لغاد على البرة الويز, مطعم ذوق آخر, هيك بنكتب مطعم ذوق آخر, شارع وادي عارة, 050 انتبهوا 64-8-3-104. بدي عيد الرقم 050-64-8-3-104. لم تلعيد بمطعم ذوق آخر, رح نوزع ثلاث هدايا اللي هن ثلاث وجبات زوجية

0: للمتكهنين لنتيجة مباراة الفاينل غدا أرسنال مع باريس سان جيرمان. ولا لا اتصال آخر. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا مرحب.
1: يعطيك العافية.
0: الله خليك حبيبنا. مين معي؟
1: بحكي معك عدي من الناصر.
0: عدي أهلا يا عدي كيفك؟
1: بدي أقول بالنسبة للنتيجة لبكرة.
0: أكيد. أربعة واحد. أربعة. ها أول نتيجة سمعت فيها أربعة كلمة أربعة. أربعة واحد مين بس؟
1: أربعة واحد باريس سان جيرمان.
0: واي واي واي والله معقول أربعة واحد. إمبيبي بلعبش معهن بس في ديمبيلي. في ديزيري دويه في دراكولا عندن لعيبه عندن اشرف حكيمي عندن فيتينيا لعيبه يعني مش هوينين هذول الجماعه. 4-1
1: اكيد جواب نهائي.
0: بس طلع الارسنال مش هذاك الفريق اللي بوكل ثلاثات واربعات. فريق يعني مدجج بدفاع منظومه الدفاع عنده خط ماجينو.
1: راح تكون مفاجاه بكره
0: والله. 4-1 الله بتعرف شو إذا كانت 4-1 فليكن معناته باريس سان جيرمان يحق له بالفعل بهذه النتيجة اللي بتكون مقنعة تماما. أنا بحب شيء الصفر والصفر والواحد صفر هيك نتيجة خطأ ونتيجة ضربة جزاء فلتكن نهائي يعني زي ما كانت باريس وبايرن. ما عادش يصير زي هذه كذلك لازم تكون نهائي ولا لا؟
1: مضبوط.
0: أنت بالأصل وين توجهاتك؟ مع مين دائما انت؟ ريال مدريد برشلونه مين؟
1: انا ريال مدريد.
0: مدريدي مدريدي. انا اشكرك علي حبيبي. شكرا لك عزيزي تحياتي.

0: نروح كمان اتصال. الو الو الو الو الو مين معي؟
1: حلمي من اكسال.
0: مين؟
1: حلمي من اكسال.
0: اهلا يا حلمي، هات نشوف شو حلمك بيقول.
1: يا سلام فوتبول ان شاء الله.
0: اها نتيجه
1: 2-1 لباريس.
0: 2-1 لباريس. نعم نعم.
2: اذا ارسنال بيضرب جول بالاول
0: باخذ
2: البطوله.
0: كمان مرة واحد واحدة. إذا الأرسنال بوكي إذا أرسنال بوكي الجول
2: بضرب جول جول بالبداية
0: بسكر
2: بالضبط.
0: يعني أنت أنت على أساس إنه عنده دفاع فعلا ممكن بيعملها والله
2: والله النتائج عالية ما أعطيتش
0: أصلا هيك عملها بالنص نهائي. مع مين لعب هو بالنص نهائي بتذكر؟ مع أتلتيكو يمكن ولا لا؟
2: مزبوط. واحد
0: مزبوط والله كلامك في منه كلامك. مع كل انت بكره بنشوف. مع كل انت شكرا لكم حبايبي الله يخليك. على اتصال كمان. الو الو nobody. ستين عشر عشر واحد أو ستين عشر مية واحد. طبعا منذكركم أنه البرنامج برعاية مطعم مطعم ذوق آخر في وادي عارة. هناك يعني لم تلعيد بمطعم ذوق آخر، راح تكون هدايا من المطعم للناجحين بتكهن نتيجة المباراة النهائية غدا بين أرسنال وباريس سان جيرمان. ثلاث وجبات زوجية. ليليان تستقبل الاتصالات في الإنتاج.

0: نذكر بحريق مشب عصر اليوم أو بعد ظهر اليوم في مرآة بالسيارات عند جسر الشيخ حسين. كثير من أهالينا من مواطنين البلد البلاد هنا عندنا في الأردن وأركنوا سياراتنا هناك في المرآب. عشرات السيارات وفي ضرر كبير كما فهمنا. قوات الإطفاء والطائرتين أيضا بحاولوا إخماد النيران. لم نبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن. مروا على الاتصالات 04-6-10-101 ومعنا كمان كما يبدو اتصال. ألو،
1: مرحبا.
0: يا هلا، ميت مرحبا.
1: سعيد محمد.
0: مين؟
1: سعيد محمد.
0: سعيد، كيفك سعيد؟ هات نسمعك سعيد حبيبنا.
1: حبيب الله يا
0: سيد. هات شوف.
1: أشارك عني وعن بنتي.
0: عنك وعن بنتك. بنتك شو اسمها عشان نسجلها؟
1: يلا هات شيخ. سلي سيد رام حميد.
0: اه؟
1: سيد رام حميد. 3-0.

0: ولا وصفر صفر
1: صفر صفر الله يكثر عليك.
0: طيب وانت حضرتك شو بتقول؟
1: انا بدي اقول لك بروح لك 3-2 لارسنال.
0: 3-2 لارسنال، اوف نتيجة يعني لحد 90 دقيقة بدون تمديد.
1: 3-2
0: يلا والله سجلنا، حلو نتيجة مثيرة، اه بكون نهائي شلبي هذا. انا اشكرك. نعم عظيم.
1: امسي يضرب بنفع؟
0: اه بنفع.
1: روح امسي يضرب مثلا امسي يضرب حميد.
0: شو النتيجة؟ يلا هات نسمع.
1: 2-0
0: لمين؟ لمين؟
1: أرسنال.
0: أرسنال 2-0، وإذا بتفوزوا راح تروح على مطعم ذوق غار حواليك بوادي عرا. شكرا عزيزي، تحياتي، إلى اللقاء، السلامات. روح على اتصالات، كمان اتصال. ألو
2: ألو
0: يا هلا
2: ليان،
0: مين معي؟
2: يوسف من إكسال.
0: آه يوسف، كيفك يوسف؟
2: الحمد لله.
0: انت شو بالاصل؟ انت مدريدي، برشلوني، مانشستر راوي، توتنهام؟
2: لا مدريد.
0: مين؟
2: مدريد.
0: مدريدي. هات نسمع بكره شو علاقتك انت بالارسنال وبباريس، شو رايك؟
2: ايه 3-1 للارسنال.
0: 3-1 للارسنال، سجلناك، سجلنا 3-1 ارسنال. بعده ما فاز ولا في اي بطوله، اما بده يحاول بكره يفوز بالبطوله. لا نعم، كمان اتصال. الو الو الا مين معي؟ حسين خطيب. منين حسين؟
3: من عكا.
0: من عكا. قد عمرك حسين اليوم؟
3: 5.
0: يا سلام يا سلام، سامع البرنامج، بتحب الفوتبول اكيد. انت مين الفريق اللي بتحبه بتأيده عادة؟
3: مدريد.
0: مدريد. طيب بكره مين اللي بده يلعبه بكره؟ عارف مين بده يلعب مع مين؟ هات نسمعك كأنك بتعرف. مين بكره لاعب مع مين؟ اه شو رايك انت؟ هات نسجل النتيجه باسمك يا حسين. يلا
4: عندي
0: يغلب. مين بدي يغلب؟
3: باريس.
0: قد ايه؟
3: 3-1.
0: 3-1 باريس. حسين عكا 3-1. يا سلام، تحياتي لك ايضا وللاهل ايضا في عكا. معنا اتصال ليان. الو الو

عم احاول اقرا في مصادر مختلفه، مصادر انجليزيه او فرنسيه، حول التشكيل اللي راح ينزل فيها الفريقين. حتى الان في غموض، المدربان لم يكشف حتى الان عن التشكيله التي سينزلان بها، ولكن حكيمي، اشرف حكيمي، بتصور انه يعني تم حشده الى هذه المباراه. بتصور حكيمي راح يكون مع الافتتاح، يعني فاتح تقريبا، لانه شوف من الاصابه. وطبعا يعني في كمان صراع على التعزيز، الفرق البريطانيه والفرق الاسبانيه، ومشاكل الان حتى بين مدريد وبين برشلونه. عنوان نقرأه من الصحف الإنجليزية عن بيريز، إنه بيستغل نهائي دوري الأبطال مشان يوجه ضرب جديد لبرشلونة. عايش ليش؟ مش فاهم أنا شو صيري. الله بيعلمه.

0: اتصال كمان. الو
1: يوسف خوري من العفولي.
0: يوسف خوري من العفولي. يوسف ساكن بالعفولي؟
1: اه والله.
0: والله زمان ولا جديد؟
1: زمان صلي بحدود 9 سنين.
0: اوه يلا هات نسمع يوسف شو رايك. بتابع الفوتبول انت اكيد؟
1: اه طبعا. ما بتصلش لو اني بعرفش.
0: هات نسمع انت. متخيل انا بتأيدش الفريقين، عندك فريق اخر بتسير هيك بتسير؟
1: لا انا مانشستراوي الاصل بس بعرف الفريقين كثير.
0: استنى شوي خليك واحد واحد واحد. انو مانشستر هذا الاحمر ولا السماوي؟
1: لا انت مش راح تلاقي واحد ازرق.
0: ما فكرت لانه هذول اولاد امبارح يعني السيتي. احنا باليونايتد جماعه، احنا مع الشياطين الحمر. الله يوسف حبيبنا. يوسف هات نسمعك. يوسف
1: النتيجه بالاخر راح تكون 3-1 لباريس.
0: 3-1 يعني في كثير بسمع هاي النتيجه عمالها بترن بداني عده مرات. 3-1 وكانه يعني

0: باريس افضل من يعني من ارسنال ثلاث اضعاف، ثلث بثلث، ثلث بثلثين او ثلاثه بواحد ما بعرف.
1: ما انت بتحكي قاعد على كيف؟ اقوى فريق هجومي ضد اقوى فريق دفاعي.
0: وكيف جوكر ثلاثه هذا اللي عنده اقوى دفاع؟
1: ثلاثه في عندك الجهه الشماليه اللي عندك غارة ضد والله ما انا عارف من
0: ريجر. استنى شو الشماليه تبعت مين؟
1: الشمالية
0: ساعد فريق مين هناك؟ هرنانديز أو شو اسمه هذا؟ واليمين عندك أشرف، عندك أشرف باليمين مش هيك؟
1: لا بحكي من الجهة الثانية، بحكي الجهة الشمال ساعد فريق. اللي هي عندك نونو مينديز،
0: نونو مينديز البرتغالي، واو واو واو
1: كارلوس خيليا،
0: واو واو واو واو واو واو هو الشيطان كفرتس خاليا تبع الجورجي هذا المفتاح اللعب بتصور. إذا أنت بتروح على 3-1 يعني بمعنى آخر. 3-1 سجلنا يوسف عفوي لليليان 3-1. شكرا يوسف حبيبنا، تحياتي لك، إلى اللقاء، سلامات. كمان اتصال. ألو
2: مرحبا.
0: مرحب،
2: احكي معك لؤي خلف من بس الطبيعة.
0: لؤي هات نسمعك.
2: 2-1 أرسنال.
0: 2-1 أرسنال، معنى كنت انت بتحب ليش لأرسنال؟
2: انا يعني مشجع لبرشلونة، تعرف أرسنال
0: أوكي
2: زمان
0: يلا عشان يروح أول مرة بدين يفوزوا فيها، خليني أخذوا البطولة الدوري بيطلع عليه كمان بطولة
2: وضعهن مليح
0: بتعرف والله فليكن. أنا أشكرك عزيزي، إن شاء الله يسمع منك، شكرا لك عزيزي. اتصال آخر قبل الإعلانات. ألو أهلا، مين معي؟
3: محمد إبراهيم من جديد المكر.
0: أهلا محمد، أنت حكيت معنا بالساعة الأولى يمكن إذا أنا مش غلطان، في منه ولا أنت أول مرة؟ يلا محمد نسمعك. أرسنال ولا باريس سان جيرمان؟
3: باريس.
0: نتيجة
3: 3-2 لباريس.
0: واو واو واو واو واو، نار هاي اللعبة، 3-2 لباريس، 3-2 سجلنا. محمد شكرا لك، كل عام بخير عزيزي، تحياتي، باي باي. حوالي 35 دقيقة بعد الساعة 4 بنطلع فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونتابع. وذكركم دائما أنه هذا البرنامج برعاية مطعم وأسماك اللي هو مش بس أسماك، هو مطعم ذوق آخر بسموه مطعم ذوق آخر في وادي عارة. طيلة أيام العيد مستقبلك هناك، مأكولات طعمات رائعة، أكل عربي مميز، زرب لحوم بلدية، فم الأرض 12 ساعة يعني ساعة كاملة، حتى 12 ساعة حتى تدوب بالفم. مشاوي أسماك على أنواعها، مشروبات، تحالي، تحاليات ورجيل وقاع للأولاد. بالويز بروحوا على مطعم ذوق آخر، اكتب مطعم ذوق آخر شارع وادي عارة، لم تلعيد بمطعم ذوق آخر منها إعلانات.
4: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار، بيت أجمل وعيد أجمل، كل عام وأنتم بألف خير.
5: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
6: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
7: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي، مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
5: شاري انا بالطريق.
8: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
9: إدارة بيرا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هي بيرا مخضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
10: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندى مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
11: الله أكبر. الله
12: رغبت صامت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
13: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
14: عيب علي إذا عارف.
13: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
14: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
13: لا بعيدة، ساعة نصل.
14: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
13: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
15: 2 hours later.
14: بركي نروح نعايد عند امي.
13: هو علينا
16: قبل السفر نخطط مسار

0: أنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
1: خلاص هات نروح عند ميساء.
2: مين ميساء؟
0: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: عالشمس

0: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
1: عودة للمتابعة في مجلتنا الرياضية والسباق على شده، والبرنامج طبعا برعاية مطعم ذوق آخر في وادي عارة، استقبال للزبائن طيلة أيام العيد لتذوق المأكولات والطعمات الرائعة في مطعم ذوق آخر. كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب، لحوم بلدية فقط اللي بتدفى بالأرض لمدة 12 ساعة كاملة، بتدوب في الفم، تعطيك نكهة خاصة متكاملة. مشاوي أسماك على أنواعها، مشروبات وتحليات وقاع للأولاد، وموقف خاص وجلسات رائعة. عبر الويز مطعم ذوق آخر، شارع وادي عارة. 050 انتبه للرقم 050-64-8304. لمة العيد بمطعم ذوق آخر، بنتظركم ثلاث وجبات زوجية لمن ينجح. اتصال. هلو.
2: السلام عليكم.
1: هلا هلا وعليكم السلام.
2: فتحي سليمان من الفحل.
1: اهلا اخي فتحي، هلا حبيبنا فتحي. هات نسمعك فتحي، بكره اكيد بدك تتابع المباراه، اكيد ارسنال والباريس. هات نسمع منك.
2: 2-1 لباريس.
1: 2-1 لباريس. انت مش مع الفريقين انت عاده ولا لا؟ انت منين انت؟ برشلونه.
2: مدريدي.
1: واو، 2-1 لباريس، سجلنا امامنا باريس 2-1. قياده اشرف حكيمي. كمان اتصال اخر. الو الو
3: الو.
1: هلا، معك، انا سامعك، انا سامعك. الو، نزل. اوكي بيطلع. كم درجه بيطلع؟ مش مشكله، نحن بصدد تكهنات في مباراة النهائي غدا للفاينل. بذكركم راح يقام هذا الفاينل في ملعب بودابست، العاصمة الهنغارية الرائعة الجميلة، على ضفاف نهر ال

0: يبدو انه في كمان اتصال اخر. تعالوا على الاتصال، ناخذ اتصال. الو
1: الو، مرحب. الو،
0: مرحب مرحب، هلا هلا هلا عيني. مين معي؟
1: محمد حسين من كفر ماندا.
0: اهلا يا محمد، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: يلا، انت ارسنالي ولا ولا باريسي؟
1: مدريدي انا، بس
0: انت مدريدي. قديش؟
1: 3-1 باريس.
0: 3-1 لباريس. ليش عايش معتمد يعني؟ ليش؟ منين اجاك تمني؟ تمني ولا توقع يعني؟ انت بتتمنى انه يفوز ولا بتتوقع انه يفوزوا؟
1: لا بتوقع.
0: اقوى يعني بمعنى اخر.
1: اقوى.
0: ناسي انه فريق ارسنال عنده يمكن افضل دفاع في اوروبا على الاطلاق. ناسي انت ولا مش ناسي؟
1: لا مش ناسي. هجوم باريس بكلوهم.
0: سمي لي ثلاثة من هجوم باريس.
1: باركولا، ديمبلي، وكفارة
0: تخيليا. حفظت هذا الصعب، ما نسيت دوي. ديزيريه دوي. شكرا حبيبي، تحياتي لك، الى اللقاء. سلامات. كمان اتصال اخر. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، وكنتم بخير. هلا هلا حبيبي، مين معي؟ الحمد لله. مين معي؟
2: سليمان جبرين المساهم.
0: مين الاسم الاول؟
2: سليمان جبرين المساهم.
0: اهلا يا سليمان، اهلا جبرين. تحيه، الحمد لله، نشكر الله. منيح، خير، تمام. انت شو وضعك؟
2: 2-1. انا بقول بالعكس، 2-1
0: لارسنال. والله
2: انا بقول العكس.
0: ليه؟ ليش يعني بدك تعكس الناس ولا انك انت مآمن بهذا؟
2: انا مآمن بهذا الاشي. لما الفطبول فلا ما يصفر الحكم
0: اللعبة. والله صادق صادق. رغم الامكانيات رغم الامكانيات الفرديه اللي عند باريس افضل من الفرديات اللي عند ارسنال، بس اللعب الجماعي تبع الارسنال هناك ما في نجم، هناك كل النجوم عمليا بيلعبوا لبعض. بالفعل في منه كلامك، ممكن يكون صح. مزبوط
2: مزبوط.

0: مع ان انا
1: ريالي انت ريالي
0: من
1: هذا فوتبول. على كل حال 2-1 ارسنال يعني سجلناه. اوكي تحياتي لك، كل عام بخير. هناك اذا بتربح ان شاء الله معنا بالقرعه بطعم ذوق اخر في وادي عرب. استنى كمان اتصال. الو
2: الو
1: الو
2: هلا استاذي.
1: هلا هلا، مين معي؟
2: علي بكر من طمره.
1: علي بكر من طمره، اهلا علي، كيفك؟
2: اهلا استاذي.
1: اهلا، انت دائما مستمع لنا حبيبنا علي. انت بتحب الرياضه بعرفك، وانت بخير يا طيب، انت غالي. هات نسمع منك.
2: والله انا كيف انا شايف اول ما خطيت راح تخلص 1-1. راح تكون ناريه كيف بقولوها، اكثر راح يضربوا كيف بقولوها كمان هدف وراح يسكروا.
1: اي على بريد. اي والله شو هال شو هالسيناريو اللي عملته يعني بنهاية الأمر؟
2: لأنه الفطول فن عائل، إذا فيش عائل فيش فطول.
1: الفطول فن، سألت كيف حكيت؟
2: الفطول فن عائل.
1: أها والنتيجة بالآخر لصالح مين؟ هذا بدي أسمع منه.
2: لا أرسنال
1: 2-1. مين معك؟ مين معك كما بيحب يعني يتكهن؟
2: في العائلة احنا طبعا
1: بجولة
2: طبعا.
1: انتم متفقين على نفس النتيجة يعني؟ خلينا نفهم.
2: طارت بتقول لا راح
1: نتجاه المعاكي. يعني انت برشلونة، انت المدام برشلوني وانت مدريدي؟
2: انا برشلوني مدريدي.
1: واو واو واو واو واو
2: يعني حرب لما تكون في لعبه.
1: انتصرت انت، انت صار لك سنتين معرش بقى انت، اسكت.
2: شوف بقول لك انا،
1: والثالثه جاي اخرى بالدور راحت الثالثه. الله يخليكم لبعض حبيبي، كل عام وانتم بخير. عيشوا الله يخليك، سلامات عزيز.

0: يعني الاتفاق والاختلاف في البيت كله قائم، جائز وقائم. تحية للعزيز الرائع العزيز علينا من كفر كنا ميشيل مطر، يستمع دائما إلينا. سلامات، مين معي؟
1: جابر غانم.
0: جابر غانم، الله يجبرنا على جابر. قد جديد كان إسا نتيجة كبيرة.
1: أنا فيك غالي.
0: هلا يا غالي، ها تنسمع منك
1: إيش عشان أجاوب.
0: أنا بسألك، أسألك سؤال رياضي، أنت يعني ضليع بالرياضة ولا غير التكهن؟ يعني أسألك سؤال بالرياضة.
1: ميسي صغير.
0: مين الفريق اللي بسموه الشياطين الحمر؟
1: الشياطين الحمر؟
0: اه
1: يونايتد،
0: مانشستر يونايتد. قل لي، وين بدأت أول بطولة لكأس العالم المونديال؟ أول سنة لعبوا فيها مونديال وين بتذكر؟ تفضل. الله،
1: 54 يا 58.
0: مش صادق. لا، منتخب الأرجنتين بطل العالم صح؟
1: صح.
0: شو بلقبوا له لقب هذول البرازيلي الأرجنتينية؟ فرنسا بسمون الديوك والأرجنتين
1: فوتنا بحيط يا زلمة.
0: آه، فوتك بحيط. شو فوتك بحيط؟ فوتك بحيط، شايف كيف؟
1: فوتنا بحيط، ملوش مخرج.
0: طيب،
1: فوتني بالشعر.
0: طيب طيب، تعال نروح على نتيجة الغد بكرة، أرسنال مع باريس سان جيرمان في ملعب بودابست.
1: 2-1 أرسنال.
0: اوه، هاي 2-1 نتيجة مثيرة. 2-1. انا اشكرك حبيبنا، شكرا لك على الاتصال. 0-4-16-101 كمان اتصال. الو الو
2: الو
0: الو، مين معي؟
2: سعد مساك ابو فارس.
0: يا هلا، سعد مساك.
2: معك روحانة من عسفيا.
0: اوهو، اهلا بعسفيا الكرمي الاخضر اليوم منور. هات نسمع منك، شو الوضع؟ شو الوضع؟
2: بلك منور.
0: الله خليك.
2: والله صراحة انا بتاخدها من ناحية تكمانية، من ناحية فوتبول.
0: اهو،
2: اللي بيغلب فريق مثل باريس بيغلب البايرن معناته بيطلع له ياخذ الكاس. لانه بايرن وباريس كانوا،
0: لا ما هو ما فيش له حق، ما في منطق بالفوتبول. يعني اذا انت غلبت البايرن يعني المفروض انك هي مظبوط.
2: انا
0: هي لازم تكون النهائي، هي لازم تكون الفاينل، هي هاي المباراه يعني بصراحه.
2: مظبوط
0: يعني.
2: بس اذا بتلاحظ على مستوى الفوتبول بين الفريقين كانوا بدرجتين اعلى من كل فرق اوروبا.
0: في منه كلامك صحيح صحيح.
2: يعني انا
0: بتشوف باريس اليوم فريق عنده لمعان، بيلمع، عنده نجوم افراد. ارسنال فريق مضبوب اكثر، هيك منضبط اكثر، بدون نجوميه يعني، يعني شاذ يعني القاعده. ففريق بيلعب بمنظومه واحده، عشان هيك هو متكاتل متكاتف، صعب انك تخترق دفاعه.
2: بس انا بقول هالمره الدفاع مش راح يكون شفيع له.
0: اها،
2: وراح باريس

0: تغلب، هذا المنطق السليم في الفوتبول. انا مشجع البايرن اقول لك اياها بصراحه، يعني
1: مش غلطان، مش غلطان
0: بس انه تكهوني بين 3-0 ل 3-1 لباريس.
1: ذبحت هيك للجماعه.
0: ما هو انا بقول لك اياها، يمكن جاي يمكن يجيبوا جول بس مش راحين، حتى لو دافعوا بطريقه سليمه لا بزبطش. هن كانوا مناح في الدوري واذا بتلاحظ انه جابوا كثير يصير جوال
1: صحيح
0: من الكيرن، يعني
1: مزبوط الكرات الثابته كثير.
0: اوكي اخذوا البطوله لانهم مانشستر سيتي وليفربول كانوا نسبيا ضعاف
1: ضعيفين منه. على كل سجلنا 3-1 الى اروح على 3-1 ولا لا؟
0: لا شوي يلا 3-1
1: يلا منيح.
0: شكرا لكم فارس.
1: سلامات الى اللقاء. باي باي. الو اتصال اخر. الو الو هلا هلا هلا مين معي؟
2: الو عبد الرحمن من زلفي.
1: عبد الرحمن من زلفي اهلا عبد، كيفك؟ هلا هلا علينا وعليك، كل عام بخير. هات نسمع شو رايك؟
2: بتوقع النتيجه
1: 3-2
2: لباريس.
1: 3-2 لباريس؟ 3-2 نتيجه مفيده مثيره بالفعل. 3-2 لباريس.
2: نعم
1: سجلنا 3-2 لباريس. اتصال انا اشكرك، شكرا على الاتصال. كمان اتصال. الو الو الو
2: الو مرحبا
1: يا ميت. مرحبا هلا عيني.
2: بالعافيه كل عام بخير.
1: وانت بخير يا غالي.
2: عندي سؤال انا، شو رايك بالارجنتين؟ لا ولا انا مسجل ارجنتين وما عرفوش. شو هو؟
1: ايش سالت؟ ايش هو لقب الارجنتين؟
2: تعرف واحد شو بنكبوا الارجنتينيين؟
1: شو لقبهن؟
2: شو لقبهن؟ انا ما بعرفوش هذا.
1: تانجو، التانجو بسموهن التانجو. في منتخب التانجو يا رجل. مالك انت؟ اي اي اي اي اي راحت عليك مؤيدين وبتدعمهن. بيطلع لا بيطلع لك كرت اصفر، كرت اصفر انت.
2: سجل هاي.
1: هات شوف
2: عندك 2-0 للارسنال.
1: ولا يا محاد وحلاق انت زي ما بقولوا. 2-0 ارسنال.
2: سجل محمد
1: محامي 2-0 ارسنال. سجل يعني سجلناك عزيزي، تحياتي لك، شكرا لك على الاتصال. اتصال اخر. الو
3: الو
1: هلا
3: معنا يحيى
1: مندي من شفا عمر. مندي من شفا عمر، هات نسمعك، هات نشوف انت مع مين. انت اصلا مع مين بتحب انت من هالفرق انت بشكل عام؟
3: انا ريالي بس اتوقع انه من ما جابوا ريال مدريد امبابي ولا بطولة فازوا.
1: شو رأيك لك الحق على مين يا أخي؟ طيب مين راح يفوز؟ طيب مين راح يفوز كان بالمرة بكرة؟ امبابي نجم الريال مدريد كان بباريس وما فازوش ولا مرة، صاروا يفوزوا إسا. هذا اللي اسمعه. شو مع بكرة؟
3: إيش؟
1: ما شو مع بكرة؟ مين راح يفوز؟
3: أتوقع مش عارف شو البطولة بكرة بس
1: باريس ولا أرسنال؟ هات واحد منين.
3: باريس ولا أرسنال؟ 3-2 باريس أتوقع.
1: 3-2-1
3: 3-2
1: لباريس. أوكي سجلناك 3-2 لباريس.

0: إذا الموعد استاد مدينة بودابشت العاصمة الهنغارية غدا عند الساعة 7 بتوقيتنا، انتبهوا ديروا بالكم الساعة 7. هذا برنامج طبعا برعاية مطعم ذوق آخر في وادي عرا، مستقبلكم طيلة أيام العيد، تذوق المأكولات والطعامات الرائعة في مطعم ذوق آخر، كل الأكل العربي المميز بطريقة الزرب، لحوم بلدية تدفن بالأرض فقط هناك 12 ساعة بتدوب بالفم، بتعطيك نكهة، مشاوي، أسماك كمان، مشروبات، تحليق، إيقاع للأولاد كمان، وموقف خاص للسيارات عبر الويز دائما سجلوا هناك مطعم ذوق آخر شارع وادي عرا 050-64-8-3-104. لم تلعيد بمطعم ذوق آخر. اتصال آخر. ألو ألو
1: ألو،
0: هلا هلا، مين معي؟
1: معك أحمد جبري من تلفي.
0: يا هلا هلا هلا، تفضل هات نسمع. الحمد لله تمام، شو أخبارك؟
1: أهلا فيك، اسمعني أنت كلك. أرسنال

0: زي في بواد الخير لما واحد عنده زي برونو فرنانديز ملك الطباخين ملك الاسيست بالعالم يسعد ابوه اللي جابه. تخافش السنه الجايه ان شاء الله بطوله
1: ان شاء الله ان شاء الله. احنا بكون النهائي مع بايرن
0: ايلول الاسود حتى نسمع رايك. شو رايك بكره؟
1: والله انا حسب معرفتي بكره القدم يعني انه دائما الفرق الانجليزيه بتغلب الفرنسيه بالليجور اغلب الاحيان. لو اسباني لو بيلعبوا مع برشلونة أنا بقول لك أرسنال بيخسروا. أنا بتوقع النتيجة بلنتات أو 1-0 أرسنال.
0: ولا بدك تجرنا للبلنتات أو 1-0؟ صعب المباراة بينه وبينك.
1: هو كرة القدم واحد قال لك فيش فيها منطق.
0: أنا اللي بحكيها دائما ما فيهاش منطق. هو أنا اللي
1: ما فيهاش عاطفة.
0: أو ممكن تكون أنت رائع في المباراة وخطأ صغير لمسة إيد تعمل لك ضربة جزاء بتكون لو أنت بتكون أفضل زي ما كان البايرن أفضل كان بالمباراة الأولى. 100%
1: طبعا.
0: طلع يعني تحليلك واقع ومظبوط. كل شيء جائز في كرة القدم ما فيها منطق صراحة يعني. هذا هو السحر تبعها صحيح.
1: اللي مثل للنهائي هذا بطل أول شيء.
0: 100% أنا أشكرك عزيزي حياتك كل عام وخير يا غالي. سلامات الله يخليك. سجلنا أنا بالإمكان أنه نستوعب كمان اتصال آخر وهذا بكون مسك الختام لهذه الساعة الثانية المقدمة برعاية مطعم ذوق آخر في وادي عرا. سلامات عزيزي.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا غالي. مين معي؟ وانت بخير يا طيب. مين معي؟
2: معك مهدي من عرابي.
0: هلا يا مهدي تفضل. هات نسمع يا مهدي.
2: اللعبة 1-1 وبتكمل شوط إضافية بيلعبوا 2-2
0: حلو
2: يعني تصير 3-3 وبيلعبوا ركلات ترجيح.
0: واو أما سيناريو رسمته أنت
2: إشي مرتب
0: حلو والله. طلع سيناريو بجنن. 1-1 تمديد 2-2 بيصيروا 3-3 وبروح على طيب بالتمديد مين بوخذ؟ هات نسمع الساعة ولكن هي على الله هناك.
2: الأرسنال يمكن مش خوايا بالبنادي
0: إلا مالهن
2: ولا
0: الأدي. طيب إذا مين تتوقع يفوز بالكاس بغض النظر النتيجة؟ 3-3 وصلنا احنا. بعدين
2: انا مع الارسنال بس باريس اقوى حسب رايي.
0: باريس اقوى اذا انت بتروح على 3-3 بال120. الله هذا السيناريو احنا راح نسجلك. بتأمل انك تكون من الفائزين. انا اشكرك عزيزي شكرا لك كل عام خير يا غالي. الله يخليك. يعني تكهن كثير مثير ويعني قابل انه يصير كل شيء جائز. بدنا نشكركم يا عزيزي. شكرا للزميلة الرائعة ليليان التي كانت معنا في الهندسة والإنتاج بدقة وتعبت كثير بالاتصالات اللي كانت كثير ونتأسف كمان أنا وهي. بنعتذر لمن لم يتمكن من دخول القرعة. بكرة موعدنا بكرة على 2:30 إن شاء الله. مسابقة أسئلة وكمان تكهنات. خليكم معنا بكرة. خليكم معي لبكرة. بنطلع على فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة 5 معي أنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: الموقع كول موبيل. كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
1: الشمس دائما.
2: هياني طالع حليك أضحي العيد، بطولش.
3: تمام، بس اسمع، شو صح نقول، أضحي العيد ولا أضحيات العيد؟
4: سلام، معك أبو الحروف. صراحة أنا حابب أركز على كلمة إحليك وإنه معناها أوزع أو أفرق. وفي كل خير، أضحى مبارك.
1: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة.

0: الخامسة تماما في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم نشرة الأخبار. شب بعد ظهر اليوم حريق كبير في مرآب للسيارات في منطقة جسر الشيخ حسين، حيث تضررت بعض السيارات ولم يبلغ عن وقوع إصابات. وأفاد نكائي الظاهر المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإنقاذ تعمل على إطفاء الحريق بمساعدة طائرتين. كشف ضابط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في حديث خاص للصحافة أن الافتراض الحالي في الجيش هو أن طائرات مسيرة مزودة بألياف ضوئية باتت بحوزة حركة حماس في قطاع غزة. وأكد الضابط في الوقت نفسه أنه لا توجد أي تقديرات تشير إلى احتمال تصعيد على الحدود الجنوبية. أعلنت طواقم طبية بعد ظهر اليوم عن مصرع فتى فلسطيني في 15 من عمره جراء تعرضه لصاعقة كهربائية داخل بركة سباحة قرب مفرق الحمرة. وأوضحت الطواقم أنه كان فاقد للوعي ومن دون ضبط أو تنفس، وتم إعلان وفاته بالمكان. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يا زمير أن الجيش سيواصل عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني وتوسيع نطاق تحركاته المدنية، وشدد على أن القوات الإسرائيلية ستواصل استهداف حزب الله في كل مكان. وأكد على أن الجيش يطور حلولا عملياتية وتكنولوجية جديدة لمواجهة خطر المسيرات. في لبنان ذكرت المصادر عن التقاء 5 أشخاص إثر غارتين استهدفتا بلدة دير قانون النهر ومبنى عند مفرق العباسية، فيما دعت بلدية عدلون الأهالي لإخلاء البلدة والتوجه إلى مناطق وصفتها بالآمنة بعد إنذار وجهه الجيش للسكان عدد من البلدات الواقع جنوب نهر الزهراني. قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن إدارة إيران لمضيق هرمز ترسخت عالميا، مضيفا أن السفن تعبر المضيق بإشراف القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. وانتقد رضائي الرئيس الأمريكي ترامب معتبرا إياه أنه لا يريد الاعتراف بسيطرة إيران على المضيق، مدعيا أن القوات الأمريكية تتراجع بعد محاولات فتح المضيق. كما دعا وزير خرزانة الأمريكي إلى التفكير في قوة الإيرانيين في الخليج بدلا من التهويل وفق تعبيره. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الفتى ليث عواد في 17 من عمره إلى جهة غير معلومة، وذلك بعد اعتداء عليه بالضرب خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمالي القدس. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش داهمت فجر اليوم عددا من أحياء البلدة وسط انتشار مكثف للجنود وإغلاق بعض الطرقات. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات الليل غائم جزئيا حتى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية والمرتفعة. في القدس الليلة 15 درجة، الجليل الأعلى والناصرة 17، طبرية 18، حيفا والساحل كذلك، تل أبيب ويافا 21، النقب 17، أخيرا في إلى 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 400

0: 190 شيكل، فورم مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو. احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
1: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
3: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
5: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات: ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبش، والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: يا ريت

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي ورديت وقالت

0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
1: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك. دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لور ترشيحة.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
1: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
2: عيب علي إذا عارف.
1: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
2: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
1: لا بعيدة، ساعة نصل.
2: لكان عند سميرة، إياها قريبي.
1: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
2: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند امي.
1: هو علينا.
3: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
2: خلاص هات نروح عند ميساء.
1: مين ميساء؟
3: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: لياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفر مندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
3: هلو تشاري، وانت بدك

0: تصلي كمان على عفونة.
1: شو هالصدفة؟ لأني إسا وصلت.
2: أخيراً ماركت السيارات شيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
0: شيري أنا بالطريق.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إضاءة الشمس، وحييكم أيها السيدات والسادة، وإليكم نشرة الأخبار. شب حريق كبير ظهر اليوم في مرآب السيارات المجاور لمعبر الشيخ حسين الحدودي عن مع الأردن، مما أدى لاحتراق واشتعال حوالي 120 مركبة، حيث عملت 10 طواقم إطفاء على إخماد الحريق الذي تسعت رقعته بسبب أحوال الطقس والرياح وبمساعدة الطائرات. هذا لم يبلغ أيضا عن وقوع إصابات، وتقوم سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتحقيق في أسبابه. تعرض الشاب في 27 لإصابات متوسطة إثر إصابته بعيارات نارية ظهر اليوم في قرية حورة في النقب، حيث نقله طاقم طبي إلى مستشفى السروكة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة عكا أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة خلال شجار في شارع عوزي خيتمان، بينهم فتى في 17، حيث قام الطاقم الطبي بتقديم الإسعافات الأولية ثم نقلهم إلى المركز الطبي الجليل في نهرية. قام رئيس الوزراء وزير الأمن اليوم بزيارة إلى القيادة العسكرية في الجبهة الشمالية، وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قد اجتازت نهر الليطاني، مشيرا إلى أن العمليات طالت بيروت والبقاع في ضرب الأهداف الخاصة بحزب الله وبمواقعه، علما أن صافرات الإنذار دوت عصر اليوم في المناطق الحدودية بعد دخول مسيرات أو خشية دخول مسيرات مفخخة، وتبين فيما بعد أن الإنذارات كانت عبثية. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران لا تثق في الضمانات والكلمات المعسولة، وأن المعيار الذي يلزمها هو الأفعال، مضيفا أن إيران تحصل على تنازلات بواسطة الصواريخ وليس بالكلام. فتحت السلطات الفرنسية مسارا قضائيا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي أسطول الصمود بعد التقرير عن العنف الجنسي وضرب وإهانات خلال احتجازهم في إسرائيل. أعلنت رومانيا عن طرد القنصل العام الروسي في مدينة كونستانس على البحر الأسود وإغلاق القنصلية فيها في عقاب اختراق مسيرة روسية أجواء رومانيا وتحطمها فوق مبنى سكني وإصابة شخصين بجراح طفيفة. وقال الرئيس الروماني أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة. النبوة الأخير، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وطلب منه بذل كل الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كخطوة ضرورية قبل أي مفاوضات، علما أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني يلتقيان اليوم في واشنطن لبحث إمكانية وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه ليلة معتدلا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة المتوقعة هذه الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 14 درجة، حيفا 20، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أمكم.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مطعم مندريس بإدارة الشيف المتميز طه عبد الحليم وطاقم العاملين يهنئونكم بالعيد المبارك. تقبل الله طاعتكم وجمعنا بكم في كل خير. مطعم مندريس كفرمندا مدخل البلد، وكل عام وأنتم بخير.
4: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
5: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
6: شو هالصدفة؟ لاني اسه وصلت
7: اخيرا. ماركة السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد.

0: نستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
1: شادي أنا بالطريق.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لمسافات طويلة؟ جاكوس

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: ما في حالي ما بنقدر عليها السوتا في كل حالي.
2: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
3: يا أهلي
4: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: عيد أضحى مبارك. كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: شب حريق كبير ظهر اليوم في مرآب السيارات المجاور لمعبر الشيخ حسين الحدودي مع الأردن، مما أدى لاحتراق واشتعال حوالي 120 مركبة، حيث عملت 10 طواقم إطفاء لإخماد الحريق الذي تسعت رقعته بسبب أحوال الطقس والرياح وبمساعدة الطائرات. هذا لم يبلغ أيضا عن وقوع إصابات، وتقوم سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتحقيق في أسبابه. تعرض الشاب في 27 لإصابات متوسطة إثر إصابته بعيارات نارية ظهر اليوم في قرية حورة في النقب، حيث نقله طاقم طبي إلى مستشفى السروكة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة عكا أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة خلال شجار في شارع عوزي خيتمان، بينهم فتى في 17، حيث قام الطاقم الطبي بتقديم الإسعافات الأولية ثم نقلهم إلى المركز الطبي الجليل في نهرية. قام رئيس الوزراء وزير الأمن اليوم بزيارة إلى القيادة العسكرية في الجبهة الشمالية، وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قد اجتازت نهر الليطاني، مشيرا إلى أن العمليات طالت بيروت والبقاع بهدف ضرب الأهداف الخاصة بحزب الله وبمواقعه، علما أن صافرات الإنذار دوت عصر اليوم في المناطق الحدودية بعد دخول مسيرات أو خشية دخول مسيرات مفخخة، وتبين فيما بعد أن الإنذارات كانت عبثية. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران لا تثق في الضمانات والكلمات المعسولة، وأن المعيار الذي يلزمها هو الأفعال، مضيفا أن إيران تحصل على تنازلات بواسطة الصواريخ وليس بالكلام. فتحت السلطات الفرنسية مسارا قضائيا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي أسطول الصمود بعد التقرير عن العنف الجنسي وضرب وإهانات خلال احتجازهم في إسرائيل. أعلنت رومانيا عن طرد القنصل العام الروسي في مدينة كونستانس على البحر الأسود وإغلاق القنصلية فيها في عقاب اختراق مسيرة روسية أجواء رومانيا وتحطمها فوق مبنى سكني وإصابة شخصين بجراح طفيفة. وقال الرئيس الروماني أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة. النبوة الأخير، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وطلب منه بذل كل الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كخطوة ضرورية قبل أي مفاوضات، علما أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني يلتقيان اليوم في واشنطن لبحث إمكانية وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق. ختاما الأحوال الجوية،
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو هذه ليلة معتدلا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة المتوقع هذه الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 14 درجة، حيفا 20، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إدارة بير أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
1: طاقم إدارة وعاملين سوالحة جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوالحة جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
2: الله أكبر.
3: رغبت صامت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك. سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في السوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لو ترشيحة.
2: الشمس دائماً.
3: شو خيا كل عام بخير؟ كيف بتحب نبدأ سيفوف المعايدات؟ عند عماتك بالأول ولا خلاتك؟
4: سلام، معك أبو الحروف. مهم إنك محافظ على صلة الرحم. ترتيب جولة المعايدات هاي عليكو. أضحى مبارك.
2: الشمس من حط النقط

طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي، صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
4: هلو تشاري، وإنت بدك توصلي كمان على عفولة؟
5: شو هالصدفة؟ لأني إسه وصلت
6: أخيراً. ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
4: تشيري أنا بالطريق.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل. شب حريق كبير ظهر اليوم في مرآب السيارات المجاور لمعبر الشيخ حسين الحدودي مع الأردن، مما أدى لاحتراق واشتعال حوالي 120 مركبة، حيث عملت 10 طواقم إطفاء لإخماد الحريق الذي اتسعت رقعته بسبب أحوال الطقس والرياح.

0: وبمساعدة الطائرات. هذا لم يبلغ أيضا عن وقوع إصابات، وتقوم سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتحقيق في أسبابه. تعرض الشاب 27 لإصابات متوسطة إثر إصابته بعيارات نارية ظهر اليوم في قرية حورة في النقب، حيث نقله طاقم طبي إلى مستشفى السروكة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي مدينة عكا أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة خلال شجار في شارع عوزي خيتمان، بينهم فتى في 17، حيث قام الطاقم الطبي بتقديم الإسعافات الأولية ثم نقلهم إلى المركز الطبي الجليل في نهرية. قام رئيس الوزراء وزير الأمن اليوم بزيارة إلى القيادة العسكرية في الجبهة الشمالية، وقال نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قد اجتازت نهر الليطاني، مشيرا إلى أن العمليات طالت بيروت والبقاع بهدف ضرب الأهداف الخاصة بحزب الله وبمواقعه، علما أن صافرات الإنذار دوت عصر اليوم في المناطق الحدودية بعد دخول مسيرات أو خشية دخول مسيرات مفخخة، وتبين فيما بعد أن الإنذارات كانت عبثية. صرح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران لا تثق في الضمانات والكلمات المعسولة، وأن المعيار الذي يلزمها هو الأفعال، مضيفا أن إيران تحصل على تنازلات بواسطة الصواريخ وليس بالكلام. فتحت السلطات الفرنسية مسارا قضائيا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق ناشطي أسطول الصمود بعد التقرير عن العنف الجنسي وضرب وإهانات خلال احتجازهم في إسرائيل. أعلنت رومانيا عن طرد القنصل العام الروسي في مدينة كونستانس على البحر الأسود وإغلاق القنصلية فيها في عقاب اختراق مسيرة روسية أجواء رومانيا وتحطمها فوق مبنى سكني وإصابة شخصين بجراح طفيفة. وقال الرئيس الروماني أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة. النبوة الأخير، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وطلب منه بذل كل الجهود لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان كخطوة ضرورية قبل أي مفاوضات، علما أن الطرفين الإسرائيلي واللبناني يلتقيان اليوم في واشنطن لبحث إمكانية وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه ليلة معتدلا ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية، غدا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة المتوقع هذه الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 14 درجة، حيفا 20، الناصرة 16، طبرية 18، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بنمس عليكم الحقيقه السهره معكم مزبوط جيران الهواء جيران القمر. انا ضعت على الرقص الجميل. اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائيه على طول طايرين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.